0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا

شدادا بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا آمنت بالرؤيا ولست معبرا وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس فرؤاك خيول تهديها شريان البرق سرى فيها وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي يا ذروة تاريخ عماني يا حصنا من فوق حصاني يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب الشعر جاء إلى مسندمة والنبى وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب ما جئت لا بل عدت فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

صباح المحبة وصباح السعادة مستمعين الأحبة، صباح الخميس الونيس، نتمنى لكم دروب السلامة يا رب العالمين، نتمنى لكم يوم مليء بالتوفيق، ونتمنى كذلك ويكند ممتع يا رب. هذه تحياتنا الصباحية لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وأيضا تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. مستمعينا يوم خميس، وكل خميس دايما كذي هذا اليوم اللي دائما احنا نترياه من بداية الأسبوع، وبعض الناس يقولون لا نحن ما يفرق معنا الخميس حالة حال الأحد، فدايما احنا نشوف ان كل خميس هو الاعتذار المؤدب الذي قدم لك الأسبوع، فاقبلوا هالاعتذار ولا تعكرون مزاجكم بشي ما يسوى، وخلوكم كذا مستنسين من بداية الصباح، وكذا أيضا كافئوا نفسكم بهذه السعادة بعد تعب هذا الأسبوع. إذن صباح يوم جديد وصباح خميس جديد، فصباح الخير اللي قلبك المتعب من التفكير، ألقي أحمالك على باب السماوات، فرب الصباح هو رب الكون قادر على أن يبدل عسرك يسرا في طرفة عين. ونحن نبقى كذي يوم الخميس دايما مستمعين الأحبة ما يكون في أحد متضايق أبدا، أساسا الواحد حتى إنه يستكاود إنه يتضايق يوم الخميس، يقولك إنه لو أنت عكرت مزاجي فترة الخميس الونيس ما لي خلق أزعل. وغير إنه يوم الخميس الصباح، الصباح دائما يجيب هذه الصباحات السعيدة، فإنه صباح رغما عن كل شيء لا يغير ميعاده في الحضور ولا يبدل وجهه المشرق بالنور، يجيء دوما هذا الصباح كما عهدناه باسما مضيئا، يعلمنا أن الظلام مهما طال لا بد له من زوال، وأن دوام الحال دون تغيير من المحال، وأن الأرواح السعيدة تحيا على قيد الآمال.

أسعد الله صباحكم ومجدداً مستمعين الأحبة وفي الخميس الونيس. أتمنى لكم هذه الصباحات السعيدة والمليئة بالوناسة. يا جماعة خلوا عنكم كل شيء، دام يوم الخميس فاستانسوا، لو هش ما كان تمرون من ضغوطات فدام الخميس فهو نرجع نقول الخميس مثل الاعتذار المؤدب عن كل تعب وضغوطات هذا الأسبوع. وعلى طار الخميس مستمعينا، تلاحظون ان الويكند بسرعة سريع ولا تحسون ان ايام الدوام هي السريعة ولا الاثنين معا؟ فهذا سؤال حلقتنا لليوم على 9477797. شاركونا شو أسرع بالنسبة لكم، أيام الويكند تمر كذا بلمح البصر ولا أيام الدوام السريعة؟ ولون يحس أن الأغلبية بيقولون لأيام الدوام بطيئة، لكن الخميس والجمعة والسبت يعني ما كأن اليوم الأول في 24 ساعة، كأن 3 ساعات 5 ساعات بس. فما أعرف هل تتفقون معي أن ليش الخميس والجمعة والسبت، طبعا ليلة الخميس نحن نتكلم، يمرون كأنهم ساعات، لكن أيام الأسبوع خصوصا بعض أيام الدوام وبالتحديد يوم الأحد نحسه طويل وايد وبطيء، الوقت ما يمر بسرعة. الغريب مستمعين أن الساعة هي نفسها والدقيقة أيضا هي نفسها، لكن إحساسنا بالوقت ما دايما يكون بنفس السرعة. فاليوم خلونا نسألكم شو أسرع بالنسبة لكم، الويكند أو أيام الدوام؟ على 9477795 نستقبل مشاركاتكم. تحياتنا لك يا عبد المجيد بن عبد الله المزيني. عبد المجيد يقول صباح النوايا التي يلونها النقاء، وصباح التفاؤل الذي تستبشر به القلوب، وصباح البساطة التي تجلب الفرح. صباحك سعيد يا عبد المجيد لك ولكل المستمعين. وأيضا تحياتنا لناصر بن محمد الزيادي. ناصر بن محمد الزيادي يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الشبيبة جميعا، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من محافظة ظفار في موسم الصرب، وتحياتي لكم جميعا متابعيني. مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية. تحياتنا لك ناصر بن محمد الزيادي. شارك ناصر بن محمد الزيادي وكذلك الكابتن سعيد بن حمد الحسني والكابتن ماجد بن سليمان الرواحي في ملتقى ظفار الاستكشافي، فجميل ووقت ممتع نتمنى لكم. وأيضا تحياتي لسعد الجابري. سعد الجابري يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار المشيفري وعهد الزجالي. صباحك سعيد يا سعد الجابري. فإذا نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، شو أسرع بالنسبة لكم، الويكند أو أيام الدوام؟ هو تبان الصدق لو نيها من ناحية العلمية مستمعين، ترى الوقت ما يتسارع فعلا في الويكند نفس ما نحن حاطينه في بالنا، لكن الدماغ سبحان الله، الدماغ عنده طريقة وايد مختلفة في إدراك مدة الأحداث. فالباحثون يفرقون بين الوقت الذي تقيسه الساعة وبين الوقت كما نختبره ونحكم عليه نفسيا. يعني نفسيا نحس ان ايام الاجازه كذي سريعه لان نحن نكون مستانسين مرتاحين، ممكن غالبا نقضي في النوم او غالبا نقضي مع الاهل ونحس انه ما يكفينا، فهذا الموضوع كله نفسي. وكذلك يعني مثلا على سبيل المثال لو نص ساعه انت كنت تشتغل وشغل كبير وكنت تحس مثلا بهذا الشغل بالملل او بالجهد الكبير، فنحس ان هذه نص ساعه يعني بدل ما انهي تكون الساعه تكون 3 ساعات 4 ساعات، عكس لما انت تكون مستانس تكون روحك خفيفه. فلو كنت انت مستانس لو ساعتين، خلوا الويكند على صوب لو ساعتين، بتحسون هالساعتين بسرعه مرت. فمستمعينا ايضا دراسات ادراك الوقت تشير الى ان الانتباه والذاكره وطبيعه النشاط كلها تدخل في الطريقه التي نحكم بها على مرور الوقت. فيعني مستمعينا هنا نحن نبدأ نفهم ليش دائما في الويكند وبالذات الويكند ممكن إنه كذا نحس إنه يختفي بسرعة،
فغالبا لان احنا مشغلين باشياء نختارها ومشغلين بالاستمتاع ومشغلين مع الاهل مع الاصدقاء مع الطلعات، وما نكون احنا مركزين على الساعه بنفس الدرجه الا نركز فيها في الدوام. اذا على 9477797 نستقبل مشاركاتكم. سعد الجابري يقول بالنسبة لي في الدوام الأيام أسرع بسبب أشخاص نستغل وقت الفراغ. في يوم الأيام اتصلت حق صديقي أقول له كنا نسوني، كان دوام فترة كورونا شهر دوام وشهر أجازة، بس حسيت إن أجازة طويلة. شكلك يا سعد تحب الدوامات وايد فعشان كذا تحس إنك في الأجازة، يعني تحس إنها أجازة طويلة. بس صح كان حلو النظام إذا كان زمن كورونا شهر دوام شهر أجازة. فإذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، بالنسبة لكم شو أسرع كذا يمضي بسرعة؟ هل هو الويكند أو أيام الأسبوع؟ نستقبل مشاركاتكم على 9477797.

جماعة وايد نحن نسأل أسئلة حق الذكاء الاصطناعي وبالتحديد لشات جي بي تي، فدايما مثل هذه الأسئلة أحيانا نكون متشاركين في هذه الأسئلة متشابهين بسبب فعالية تكون في الانستغرام في الستوري، مثلا اسأل شات جي بي تي هذا السؤال وشاركنا الجواب، فنلاحظ أن وايدين بالألاف يقعدون يشاركون مثل هذه الأسئلة، فشاركونا أيضا مستمعينا شو الأسئلة اللي دايما تسألون شات جي بي تي عليها. جريدة الشبيبة أيضا رصدت أن في 5 أسئلة يطرحها الشباب على الذكاء الاصطناعي، فمستمعينا لم يعد لجوء الشباب إلى الذكاء الاصطناعي مقتصرا على البحث عن المعلومات أو إنجاز المهام الدراسية والمهنية، إذ باتت روبوتات الدردشة بالنسبة إلى بعضهم مساحة لطرح أسئلة شخصية والتعبير عن مشاعر يصعب عليهم مشاركتها مع الآخرين، بدءا من الحزن والتوتر وصولا إلى العلاقات العاطفية ونظرتهم إلى ذواتهم. فعلا في ناس يقولون نحن صديقنا المقرب شات جي بي تي ونقول له وايد أمور رغم كل التحذيرات اللي سنويا ويوميا تقريبا نسمع تحذيرات إن لا تعطي خصوصيتك، لا تعطي أسرارك للذكاء الاصطناعي، لكن ما زال الناس يشوفونه هو الملجأ الأول للفضفضة والملجأ الأول لتفريغ المشاعر. فمستمعينا تشير دراسات حديثة طبعا إلى أن بعض الشباب يستخدمون مثل ما ذكرنا روبوتات الدردشة عند الشعور بالحزن أو الغضب أو التوتر، وقد يطرحون عليها أسئلة مباشرة لفهم ما يمرون به، من بينها هل أنا مكتئب، في محاولة للحصول على نصيحة تساعدهم في التعامل مع مشاعرهم. وتبرز مستمعين العلاقات العاطفية والاجتماعية ضمن دوافع استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت أبحاث من جامعة نورث كارولاينا أن بعض الشباب يستعينون بهذه الأدوات، طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي، لفهم مشاعرهم تجاه المقربين منهم وطرح أسئلة مثل هل تحبني فعلا؟ أو هل هو يحبني فعلا؟ ولماذا لا يحبني الآخرون؟ فيما يجد بعضهم في روبوتات الدردشة متنفسا عند الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية. والجميل أن أدوات الذكاء الاصطناعي دائما تجاوب على هؤلاء الأشخاص بكلام إيجابي كأنها يعني تهديهم وتطبطب عليهم. كذلك مستمعينا لا تتوقف هذه الاستخدامات عند العلاقات طبعا، يعني ما الشباب فقط يسألون أدوات الذكاء الاصطناعي عن العلاقات أو عن المشاعر، فقد رصد مستمعينا باحثون من جامعة سانتا كلارا استخدام شات جي بي تي في محاولة لفهم الشخصية وتحليل أنماط التفكير والسلوك، وهو ما يدفع بعض المستخدمين إلى طرح أسئلة حساسة من بينها شات جي بي تي هل أنا شخص سيء؟ أو شات جي بي تي هل أنا شخص أناني؟ بحثاً عن طبعاً تقييم يرون أقل إحراجة أو إصدار الأحكام مقارنة بالحديث مع الآخرين، ومثل ما ذكرنا خصوصاً شات جي بي تي يعطينا هذه الأجوبة اللي فعلاً نحن نترياها، أجوبة طبطبة وأجوبة مواساة. يعني لو مثلاً أنت تصرفت بتصرف فعلاً أناني ورح تسأل شات جي بي تي هل أنا بهذا التصرف شخص أناني؟ بقولك لا، أنت لم تتصرف بأنانية وهذه معروفة أصلاً. وأيضاً بعد انتهاء العلاقات العاطفية يلجأ بعض المستخدمين إلى الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشاعر الفقد والانفصال وطلب النصيحة بشأن كيف أتجاوز شخص لا أستطيع نسيانه أو كيف أني أزيل هذا التعلق. كذلك أن البعض يستخدم شات جي بي تي لتحسين المزاج والتعامل مع الحزن مثل ما ذكرنا، وأيضاً يعني علاج مشاعرهم، يعني يعاملون معاملة الخبير النفسي. في مقابل هذا الشعور بالراحة مستمعينا تبرز مخاوف أخرى تتعلق بالخصوصية، إذ وجدت دراسة صينية أن مستخدمين قد يكشفون معلومات سرية وشخصية أثناء تفاعلهم مع روبوتات الذكاء الاصطناعي رغم إدراكهم وجود مخاوف مرتبطة بالخصوصية، وهو ما يطرح سؤالا سادسا هل يمكنني الوثوق بالذكاء الاصطناعي بمعلوماتي الشخصية؟ والله أتوقع إذا سألت شات جي بي تي هل يمكنني الوثوق بالذكاء الاصطناعي بمعلوماتي الشخصية بيقول لك نعم
وترى كل شيء آمن وما إلى ذلك، لكن بعد لا تثقون. وأيضا تكشف هذه الاستخدامات جانبا مختلفا من علاقة الشباب بالذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد هذه الأدوات بالنسبة إلى بعضهم وسيلة للحصول على الإجابات فحسب، بل أصبحت مساحة رقمية يطرحون فيها أسئلة ومشاعر قد يترددون في مشاركتها مع الآخرين. والله أنا شفت مقطع كنت لأحد يعني الناشطات في السوشيال ميديا تقول إن رغم كل هذه التحذيرات وإن رغم إنها تعرف إن شات جي بي تي ما آمن وما فيها ذيك الخصوصية، ومع ذلك هي حاطة مقطع على أساس إنها تضحك وكذا وإنها تشارك كل شيء، يعني تقول يومها كله لشات جي بي تي. لكن طبعا نحن نرجع نقول التحذيرات، ممكن هذه بعض أو خمس أسئلة كشباب يطرحونها للذكاء الاصطناعي. فما أدري اللي يسمعنا الحين، هل أنت تسأل مثل هذه الأسئلة للذكاء الاصطناعي أو لا؟ مثلا تسأل هل أنا حزين اليوم؟ هل أنا هذه التصرفات دليل على أني مكتئب؟ أو هل أنا أناني وما إلى ذلك؟ لكن نرجع نقول مثلا أسراركم العاطفية، خصوصياتكم، أسرار العمل، عاد هذا أهم شيء، أسرار العمل أبدا لا تخلون. ممكن أدوات الذكاء الاصطناعي فعلا تساعدنا في حل مشكلة محددة، تساعدنا في اقتراح لتطوير مهام محدد من مهام عملنا، لكن الأهم الأسرار، لأن الاختراقات وايد سهلة في أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ما ذكرنا قبل في دراسة صينية ذكرت هذا الموضوع، فالحذر واجب. وأهم شيء دام هذا الصباح صباح الخميس، فخلكم مستانسين دائماً.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً لكل من انضم للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وتحياتنا لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. إذن برايكم شو أسرع، الويكند أيام الويكند ولا الأسرع أيام الدوام؟ على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. وصلتنا مشاركة من دولة الإمارات، عنود كل التحية لك يا عنود. عنود من الإمارات تقول فعلا الويكند يمر بسرعة، لكن القهوة هي اللي تبطئ الوقت، فنجان بعد فنجان وبلا عجل وبلا حساب، لأن بعض اللحظات خلقت لتستمتع لا لتعد أوقاتها. أسعد الله قلبك وكل أوقاتك يا عزيزتي أبرار، كل التحية لك يا عنود. القهوة وما أدراك ما القهوة يا جماعة. القهوة سواء أيام الدوام ولا الويكند ترى دائما هي اللي تونس وهي اللي تصنع فعلا اللحظات السعيدة. طبعا الحين بيونا حزب الشاي بيقولون كأنكم وايد تبالغون في حب القهوة. أيضا وصلتنا مشاركة من حمدان الرديني، تحياتنا لك حمدان الرديني، يقول مهما اختلفنا في رؤيتنا للوقت نرى الدوام يمر ببطء لأننا ننتظر نهايته، ونرى الويكند يركض لأننا نخشى انقضاءه. تبقى الحقيقة الثابتة أن الأيام كلها تتشابه في سرعتها وتتلاشى بالقدر نفسه، فما الذي نتركه في هذه الأيام؟ فالتعب يزول والراحة تنتهي، ولا يتبقى في الذاكرة إلا اللحظات الجميلة والكريمات الطيبة والأثر الصالح. كل يوم نعيشه بحلوه ومره هو جزء من حكايتنا، وسيكون غدا مجرد ذكرى، فلنجعلها ذكرى تستحق أن نبتسم كلما مرت بالخاطر. جميل يا حمدان الردين، تحياتي لك يا حمدان، وللأبد أحب مشاركات الصباحية من حمدان الرديني، وأحب هذه يعني المشاركات اللي تجي كذا على شكل خواطر على مثل هذه المشاركة الجميلة. فحمدان يقول إن يعني أنا وعنود نقول تقريبا إن الويكند يمر أسرع، لكن حمدان يقول لا، يقول كلهم واحد، الأهم الاستمتاع والعيش باللحظة. أيضا على 94777975 خولة المعمري تقول الويكند سريع لأنه نقضيه بالنوم، عشان كذا يمر بسرعة. يعطيك العافية يا خولة. بس يا ترى ليش نحن دايما في الويكند نحس أن الوقت وايد أكثر؟ فطبعا دراسة مستمعينا، دراسة وضحت ودرست تأثير الروتين على تقدير الإنسان المدة، ووجدت أن الفترات التي تحتوي على أنشطة روتينية ومتكررة يمكن أن تتذكر لاحقا على أنها أقصر من الفترات التي تحتوي على تنوع وأحداث غير معتادة. وهذا ممكن يفسر جزءا من إحساسنا بأيام الدوام، نصحى نستعد نروح الدوام، نرجع نخلص الالتزامات وتتكرر التفاصيل. أما الويكند حتى لو كان هادي مستمعينا غالبا تكون في أنشطة مختلفة عن جدول الأسبوع، يكون في كسر للروتين، يعني مثلا نوم في وقت مختلف، وجبة مختلفة، مشوار، هواية، وحتى جلسة هادئة في البيت. فمستمعينا المفارقة أن اليوم المليء بالأحداث الجديدة ممكن يكون طويل، حتى لو يعني هو ما كان طويل، هو نفس الوقت، لكن دائما يعني نحس انه هو يوم طويل. لكن الروتين اللي كذا يعني نحن فعلا نستمتع فيه ونمارس الهوايات والاشياء اللي نحبهم فيمر كذا بسرعه. فحتى دائما مستمعينا دائما نسمع هذا السؤال ان اللحظات السعيده تمر بسرعه، في وايد يعني وايد ناس وايد اشخاص نسمعهم يقولون ترى اللحظات السريعه تمضي بسرعه، بس هو ترى ما تمضي بسرعة، لكن نحن لأن ما نكون مدركين أصلاً بالوقت. وأيضاً في يعني تساؤل كذلك، ممكن مستمعينا تتساءلون نفس التساؤل اللي في بالي، إن ليش الويكند أحياناً يعني يختفي رغم نحن ما سوينا شيء، يعني كنا نقول نحن بنخلص كم شغلة في الويكند، لكن يخلص الويكند ونحن ما خلصنا هذه الشغلات اللي كنا مأجلينهم للويكند. فمستمعينا يقولكم أن الوقت في والبحث في إدراك الوقت يوضح أن الانتباه نفسه يؤثر في تجربتنا للمدة. بمعنى آخر، كلما أصبح الوقت هو محور انتباهنا قد تتغير الطريقة التي نشعر بها بمروره. فسبحان الله، يعني كذا الويكند يمر بسرعة ونحن ما خلصنا أغلب الأشغال. طيب يا ترى، هل نقدر نحن فعلا نخلي أيام الويكند نحسن أيام طويلة ونستمتع فيها أو لا؟ فمستمعينا، في فكرة جميلة أحب أشارككم إياها. هذه الفكرة الجميلة من أبحاث السعادة واستثمار الوقت، طريقة دخولنا للويكند والتعامل معه قد تكون أهم من كمية الأشياء اللي نفعلها. ففي حديث مستمعين منشور على موقع الجمعية الأمريكية لعلم النفس، عرضت تجارب طلب فيها من أشخاص التعامل مع عطلة نهاية الأسبوع كما لو كانت إجازة، مقارنة بأشخاص تعاملوا معها كويكند عادي. يعني مثلا هو حاطط باله أنه خلصت الدوام يوم الخميس، لكن ترى بعد يومين راح يكون دوام مرة ثانية، فهو ويكند عادي، عكس بعض الأشخاص اللي يعتبرون أنه فعلا إجازة ويحاولون قد ما يقدرون ما يفكرون بالشغل. فالمجموعة اللي تعاملت فعلا أن الويكند إجازة إجازة، وأنهم يحاولون كذا ما ينشغلون ولا يفكرون بالدوام، فطبعا صار عندهم سعادة أكبر وحماس أكبر عند العودة للعمل. وكان من التفسيرات مستمعين أن هذه العقلية جعلتهم أكثر حضور وانتباه لما يفعلونه. يعني ممكن احنا احيانا ما نحتاج نضيف ساعات الويكند، او مثلا نحاول ان قد ما نقدر ان نحن يعني نعيش ونستمتع، فالافضل ان نحن نقسم الوقت مستمعينا. بمعنى ان مثلا في ناس يسوون خطة في أيام الدوام، يقولك أنا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية بخلص المهام المحدد، بعدها بأخذ بريك وما إلى ذلك. لكن يوم يأتي الويكند عادي ما يسوون لا خطة ولا أي شيء. لكن لو جربنا أن نعيش كأنه جدول للويكند ونستمتع بالويكند فعلا، والأهم ما نفكر بأي شغل أو بأي عمل، فهنا فعلا راح نحس أن الويكند قدرنا نخليه أطول وقدرنا نستمتع فيه ونستانس أكثر. وبالتالي بعد يومين مثل ما ذكرت الدراسة نروح للدوام ونحن بكل حماس.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: اليوم منتخبنا الوطني الأول يغادر إلى جدة استعدادا للمشاركة في كأس الخليج. مستمعينا، نقلا من جريدة عمان، تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تأهبا للمشاركة في بطولة كأس الخليج 27 التي تحتضنها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل. وسينتظم المنتخب فور وصوله في معسكر قصير قبيل انطلاق البطولة التي سيفتتح أولى مبارياته فيها بمواجهة منتخب العراق في 23 سبتمبر على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في الساعة 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان، ثم سيكون في اختبار أمام المنتخب السعودي مستضيف البطولة في 26 سبتمبر عند الساعة 10:00 مساء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما سيختتم مبارياته بدور المجموعات بلقاء منتخب الكويت في الساعة 9:30 مساء على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل. وتتكون قائمة المنتخب المسافرة من الجهازين الفني والإداري و26 لاعبا يدعمون تشكيلة مدرب المنتخب طارق السكتاوي في مشاركته الخليجية المرتقبة. واللاعبون هم في حراسة المرمى إبراهيم المخيني وأحمد رواحي وإبراهيم الراجحي، وبقية الأسماء حارب السعدي وخالد البريكي وعبد المجيد البلوشي ومحسن الغساني وجميل يحمدي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وعبد الله فواز وزاهر الأغبر ومصعب الشقصي وغانم الحبشي وعصام الصبحي وناصر الرواحي وعاهد المشايخي وسلطان المرزوق وخالد الغطريفي وعبد الحافظ المخيني وتركي بيت ربيع ويوسف المالكي وحسين الشحري والحارث المخيني وأرشد العلوي ووليد المسلمي. ويعول المدرب المغربي على هذه الأسماء لقيادة الأحمر نحو تحقيق اللقب الخليجي على الرغم من وجود بعض الأصوات التي انتقدت استبعاده لعدة عناصر مؤثرة من القائمة المختارة. إذن كل التوفيق نتمناه لمنتخبنا الغالي وللأحمر، وبإذن الله تعالى الفوز والبطولة بإذن الله لمنتخبنا الغالي.

صباحكم تفاؤل مستمعينا الأحبة، نتمنى لكم يوم سعيد وويكند ممتع يا رب. ونحن لما نقول صباح التفاؤل فما نقصد التفاؤل اللي يعني دائما يكون مثالي واللي خلينا دائما نتجاهل الصعوبات وما نعرف نتعامل مع الصعوبات أو نقنع نفسنا أن كل شيء بخير حتى لو الواقع كان مختلف تماما. فطبعا هذا العكس، لأن كل ما نحن نقول هذا من باب التفاؤل اللي إن نحن نتجاهل الصعوبات، ومن باب التفاؤل اللي نحن ما نشوف على فعلا الأشياء المؤلمة، لكن بعدين نتفاجأ بعد كذا يعني وقت أو مدة زمنية محددة نتفاجأ أن العكس صار. كيف نحن متفائلين والعكس نفسيتنا صارت أسوأ؟ لأن مستمعينا دائما هذا اللي يعني نحن بشكل غلط أو بشكل غير مقصود دائما ندخل في التفاؤل الوهمي، يعني نحن نتوهم أن كل شيء بخير، وهذا من أكبر الأخطاء. ففي الخبراء، خبراء علم النفس ينصحون بأن يكون في أو نتعامل ونعيش بالتفاؤل المرن. فأنا بصراحة أول مرة أعرف عن مفهوم التفاؤل المرن، وما كنت أعرف أن فيه مفهوم جديد اسمه التفاؤل المرن. فيا ترى شو يعني التفاؤل المرن؟ مستمعين، التفاؤل المرن تفاؤل يخليك تشوف الواقع مثل ما هو بزينة وشينة، لكن في نفس الوقت تؤمن أن عندك القدرة لتتعامل مع الأشياء السلبية وتكمل. فيعني مستمعين، التفاؤل هو ما إنكار للواقع ولا تجاهل للصعوبات، لأن أحيانا نحن نعتقد أن الشخص المتفائل لازم يكون دائما إيجابي وما يشتكي وما يعترف بالتعب أو الخوف أو الإحباط، مع أن التعب والخوف والإحباط هذه مشاعر طبيعية ولازم نعيشها وما نكبتها. فالفكرة الحديثة مستمعينا عن التفاؤل تنظر للموضوع بطريقة وايد مختلفة، لأن الاعتراف بأن عندنا مشكلة ما يعني أن نحن أشخاص سلبيون. وكذلك مستمعين، التفكير الإيجابي المبالغ فيه ممكن يدفع الإنسان إلى تجاهل مشاعره أو يقلل من حجم المشكلة، بينما التفاؤل المرن يسمح له بالاعتراف بالمشاعر الصعبة، أي يسمح له بالتعامل مع المشاعر الصعبة في الوقت نفسه، يبحث عن طبعا طريقة أمثل للتخلص من هذه المشاعر الصعبة. فيا ترى كيف نحن ممكن نمارس التفاؤل المرن؟ فخلونا ممكن نبدأ بثلاث أسئلة بسيطة لما نمر بموقف وايد صعب، إن شو اللي صار فعلا، نحاول نفهم الموقف الصعب وشو الخطوة الصغيرة اللي نقدر نحن نقوم فيها وراح يساعدنا على التخلص من هذا الموقف الصعب. وهذا التفكير مستمعينا يساعدنا نكون واقعيين من دون ما نفقد الأمل. فيمكن الحياة ما تعطينا دائما الأسباب الكافية عشان نكون متفائلين، لكن التفاؤل الحقيقي طبعا إن نحن نعرف كيف نكمل رغم وجود هذه المشاعر الصعبة أو المواقف الأليمة. خلونا دائما نكون متفائلين مستمعين الأحبة، ونشوف الواقع مثل ما هو بدون أي تجميل أو تزييف منا نحن من باب الإيجابية. أتمنى لكم أكيد صباحات ممتعة برفقة صباح الشبيبة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: إذن مستمعينا، شو أسرع بالنسبة لكم، الويكند ولا الدوام وأيام الدوام؟ الناس اللي تحب الشغل واللي وايد مستمتعة بشغلها وتحب دايما دوامها، فدايما تقول أيام الدوام أسرع، والناس اللي بالعكس تتريى الويكند يعني من يوم الأحد ومن صباح الأحد وهي تتريى يوم الخميس، فهنا هي أكيد تشوف الويكند بسرعة سريع، يمر كذا بشكل سريع. على 9477797 نستكمل قراءة مشاركاتكم، تحياتنا أكيد ونصبح على الدكتورة ناهد جابر. دكتورة ناهد جابر شاركتنا في موضوع الحلقة وتقول: يسعد لي صباحك أبرار وطاقم الشبيبة والمستمعين في صباح الخميس الونيس. أنا بقول إن أيام الأسبوع تمر كأنها لمح البصر، بينما الويكند يبدو ثقيلاً، وهذا ربما بسبب اختلاف الإحساس بأن الأمر مرتبط بما نستمتع به وبمدى انشغالنا به، لأنني في الويكند غالبا أظل وحيدة. تحياتي القلبية ناهد جابر، وكل الشكر على هذا الطرح المميز، متابعين ومستمعين لكم. كل الشكر لك دكتورة ناهد جابر. فسبحان الله، يعني في ناس فعلا يشوفون أن دامنهم مشغلين في أيام الأسبوع يشوفونه هو اللي بسرعة يعني يمر بشكل سريع، لكن الناس اللي وايد تحب الويكند وايد تستمتع بالويكند وما يسده يومين، بتقول لك لا أنا أبا الويكند عادي، يعني بدل ما يومين تخلون أسبوعين. أحمد العامري على 9477795 يقول: والله الأيام كلها صايرة سريعة. أما أبو علي راشد السعدي، راشد السعدي يقول: الويكند للأسف لأن اللحظات السعيدة تمر سريعا، وحاط فيس يبكي. طيب شو رأيك يا راشد السعدي، نخلي نحن اللحظات السعيدة بدل ما تمر سريعا نستمتع فيها ونعيش اللحظة دايما. وحليمة البدري، تحياتنا لك يا حليمة البدري، تقول: الزمن صار سريع سواء ويكند أو أيام الأسبوع، لأن ما صرنا نستشعر اللحظة، كلنا نركض خلف مشاغلنا. فما أعرف هش رأيكم بكلام حليمة، هل فعلا الأيام صارت كذي بتمر بشكل سريع أو لا؟ عموما مستمعين، نحن دائما نذكركم بأن مهما كان الويكند سريع أو مهما كان أيام الأسبوع سريعة، الأهم عيش اللحظة والاستمتاع باللحظة دائما. تحياتنا أيضا لحمد السعدي، حمد السعدي يقول: أيام الدوام طويلة لكن الويكند قصير. طيب شاركونا مستمعين، ليش يعني تعتقدون أن أيام مثلا الدوام طويلة والويكند مرة يعني كذا قصير؟ يعني مثلا دكتورة ناهد وجه لها تحية ووضحت السبب، أن هي عكس أغلب المشاركات تشوف أن أيام الأسبوع تكون هي الأيام السريعة وأيام الويكند اللي تمر بشكل كذا بشكل سريع أو بشكل بطيء. وأيضا تحياتنا للعم سعيد الهشامي، العم سعيد الهشامي على 9477797 يقول: صباح الخير في برنامج صباح شبيبة، المذيعة أبرار، صباح الخميس 17 من سبتمبر. يقول أبو العلاء المعري: إذا فزعنا فإن الأمن غايتنا، وإن أمننا فما نخلو من الفزع، وشيمة الأنس ممزوجا بها مللا، فما ندوم على صبرا ولا جزع. صباح سعيد على وطني الغالي عمان، العم سعيد الهشامي. كل تحية لك. أحب لما العم سعيد الهشامي يرسل لنا هذه المشاركات وهذه الأبيات الشعرية، لكن العم سعيد الهشامي ترى قصرت اليوم، ما طرشت لنا صورة المزرعة، أو اليوم الصبح ما سرت المزرعة العم سعيد. وتحياتي أيضا لنور السعدي على 9477795 تقول: أنا من يوم الأحد انتظر الويكند، ولما يوصل أحس كأن ساعتين ما كأن يومين، وللأسف يرجع الأحد ويرجع الكرف. هذا اللي نحن كنا نتكلم عنه، أن فعلا في الوي يعني لأن نحن ما نكون مستمتعين وايد أو ما نحس بالوقت وايد، فنحس إني مر بسرعة. وبعد لأن أصلاً مثل ما ذكرنا في الدراسة، أن يعني في دراسة السلوك النفسي سابقاً اللي ذكرناه، وضحنا في الدراسة أو الدراسة وضحت أن لما خلاص يكون ويكند وأنت حاط في بالك أنه ويكند وبعد يومين دوام، فطبيعي ما راح تستمتع وبتحس أن الويكند راح بسرعة، على عكس لما تحط في بالك أنه لا عادي وأنه أجازة وأنا بستمتع في أجازتي، فهنا بترجع للدوام بكل حماس. وكذلك مهل هنائي نوجه لك تحية. مهل هنائي تقول الويكند عندي أسرع من أيام الدوام بمراحل، أحس الخميس توه بدأ وفجأة صار السبت بالليل. فإذا المستمعين شاركونا شو يعني أسرع بالنسبة لكم، أيام الويكند وإلا أيام الدوام، على 94777975.

نصبح عليكم مجددا مستمعينا الأحبة، ونتمنى لكم دروب السلامة يا رب العالمين، والله يحفظكم لكل من يستمع لنا ويشاهدنا طبعا عبر الشبيبة على تردد 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. وتحيتنا أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، سواء اللي شاهدنا عبر اليوتيوب أو اللي شاهدنا عبر منصة إكس. مستمعينا، وردنا خبر من الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. تتعامل شرطة عمان السلطانية مع حادث اصطدام بين 4 مركبات بعد دوار العامرات باتجاه وادي عدي، فدوريات الشرطة في الموقع لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع حيثيات الحادث. فنرجو مستمعينا من مستخدمي الطريق تفعيل إجراءات السياقة الوقائية والتعاون مع رجال الشرطة، ونرجو أكيد لكم مستمعينا وين ما كنتم، بالتحديد اللي موجودين في هذا الموقع، نرجو لكم السلامة في مختلف مقاصدكم.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: يعني تساؤل تقريبا قبل يوم أو يومين، يا ترى ليش لما شفت أن أحد الأطفال يرسم شكل القلب؟ فقلت ليش دائما المعتاد أن نحن مثلا إذا حد قالنا يعني رسموا قلب نرسمه بالطريقة اللي نحن عرفها من زمان. ونلاحظ ما بس يعني نحن كمجتمعنا أو مثلا نحن العرب، لا أبدا، يعني عادي نلقى مثلا على سبيل المثال، خلوني أجيب لكم مثال من صوب اليابان، نلقى شخص ياباني حد يقول له أرسم قلب بيرسم نفس القلب اللي نحن نرسمه. شخص كندي على سبيل المثال من كندا نفس الشيء، يعني بيرسم قلب نفس القلب اللي احنا نرسمه. فيا ترى ليش يعني بالضرورة أو ليش نرسم هذا القلب أو المعتاد، مع أن صورة القلب الحقيقي ما الشكل اللي نحن نعرفه اللي يعني تقريبا يشبه ثمرة الكمثرة تقريبا. فما أعرف ليش يعني إن هذا ليش إن صار كذا هذا الرسمة. بس قبل ما نعرف طبعا بحثت عن السبب، ومن أول شخص رسم القلب بهذه الطريقة اللي نحن خلاص تعودنا عليها. فقبل نروح لهذا المعلومة ومن أول شخص، خلونا نقرأ مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم على 94777975. حمدان الرديني يقول: تذهب الأيام سواء كانت سريعة أو بطيئة، وتأخذ معها كل لحظة عشناها بحلوها ومرها، فللوقت المجهد يدوم وللساعات الخاطفة تنتظر أحدا. فالأيام مهما اختلفت سرعتها ومهما كانت ظروفها تنتهي جميعها عند محطة واحدة، الذكرى. يزول إرهاق الأيام الطويلة وتنقضي خفة الأوقات السعيدة، ولا يتبقى في وجداننا إلا الأثر الطيب والضحكة الصادقة من القلب والكلمة اللطيفة التي جبرت خاطرا في زحمة الحياة. كل يوم نعيش بكل ما فيه هو جزء غالي من عمرنا، يذهب ليبقى ذكرا جميلا أينما مر بالبال أزهر. يعطيك العافية يا حمدان الرديني. والعم سعيد الهشامي طلبنا منه أن يرسل صورة للمزرعة ورسل لما قصر، وقت ممتع العم سعيد الهشامي. وطبعا دائما من خلال هذه الصور نلاحظ يعني المزرعة كذا وايد جميلة، فوقت ممتع العم سعيد الهشامي. جماعة أنا سألت في البداية باعتقادكم من أول شخص رسم القلب اللي نحن نعرفه الحين بالرسم المعتاد، وليش أصلا كذا الرسم؟ فلما بحثت مستمعين قلت لازم أشارككم هذه المعلومة. وجدت أن أقدم الأدلة المعروفة تشير إلى أن رمزا قريبا من شكل القلب ظهر في أوروبا في العصور الوسطى، لكن في البداية لم يكن بالضرورة رمزا للحب. يعني إحنا نشوف القلب مثلا رمز للحب، احترام أيا كان. ومن أشهر الأمثلة مخطوطة فرنسية تعود إلى 1255 للميلاد، طبعا العنوان بالفرنسي، يظهر فيها عاشق يقدم قلبه رمزيا لمحبوبته. لكن القلب في الرسم كان أقرب إلى شكل مخروطي أو ثمرة الكمثرة، وليس الشكل الذي نعرفه اليوم. ولو أن أحس شوية قريبين من بعض شوية موايد. أما التجويف الموجود في أعلى القلب، طبعاً التجويف الموجود في أعلى القلب مستمعينا، والذي يجعل الشكل أقرب إلى القلب الرسم المعتاد بالشكل الحديث، فبدأ يظهر بوضوح في أوائل القرن الرابع عشر، ثم انتشر تدريجيا في الرسومات والأعمال الفنية. فنفس السؤال اللي نحن نسأله، ليش اختاروا هذا الشكل، الشكل المعتاد للقلب؟ فهنا عدة نظريات، فما نعرف شو هي يعني أقرب نظرية للواقع، بس خلونا كذا نذكر مع بعض النظريات اللي ليش الشكل القلب نفس اللي الحين نعرفه. يقولكم أول نظرية نبات السيليفيوم، وهناك نظرية شهيرة تقول إن شكل القلب ربما تأثر ببذور لنبات قديم اسمه السيليفيوم، كان ينمو في شمال أفريقيا القديمة، وكان خصوصا حول قورينا، وكانت بذوره ذات شكل يشبه القلب، وارتبط النبات بالحب، حتى إن عملات قديمة من قورينا تحمل شكلا يشبه القلب بجانب نبات السيليفيوم. لكن طبعا مثل ما ذكرنا مستمعينا، هذه نظرية وليست حقيقة مثبتة. وفي نظرية أخرى إن من وين يا شكل القلب اللي نحن نعرفه، أيضا النظرية الثانية تقول من أوراق اللبلاب، يعني إن هذا الشكل يكون مستوحى من أوراق اللبلاب التي ارتبطت قديما بالوفاء والاستمرارية، وهي أيضا تشبه شكل القلب إلى حد ما.

ليس بعيدا تماما عن بعض أشكال القلوب الحقيقية، خصوصا قلوب بعض الحيوانات والطيور، وربما ساهمت الرسومات التشريحية القديمة في تطوره، لكن القلب البشري الحقيقي طبعا لا يبدو مثل الشكل المعتاد بهذا التبسيط. أنا ما اقتنعت بهذه النظرية، لأن يعني لما نشوف نحن صورة القلب الحقيقي نلاحظ أنه وايد بعيد عن شكل القلب اللي نرسمه. طيب، أيضا في سؤال آخر أكيد يراودكم مثل ما راودني، ليش شكل القلب اللي معتاد عليه ليش يعني صار يرمز للحب؟ ليش صار يرمز للمودة؟ ليش صار يرمز للاحترام؟ والمشكلة في العالم كله، هو ما مشكلة بس نقصدنا في العالم كله، ما بس يعني صوبنا نحن. ففي أوروبا خلال القرنين 13 و14 بدأ القلب يرتبط بفكرة الحب العاطفي، ومع انتشار مستمعين الرسومات والكتب ثم الطباعة أصبح الرمز أكثر توحيدا وانتشارا. وفي القرن 15 تقريبا أصبح القلب رمزا مألوفا للحب. فيعني مستمعينا باختصار، بعد هذه اللي بحثت وبعد هذه المعلومات للأسف ما لقيت وما عرفنا الشخص يعني من أول شخص رسم هذا القلب من أول مرة. طبعا في عدة نظريات، لكن مثل ما ذكرنا هي نظريات تبقى وليست حقيقة، لكن يعني لاحظت أن أكثر من مصدر يوضح أن رمز القلب بدأ يتشكل تدريجيا مثل ما ذكرت في أوروبا في العصور الوسطى. لكن تعرفون إيش المثير فعلا؟ المثير فعلا مستمعينا أن رغم اختلاف اللغات والثقافات واللهجات وما إلى ذلك في العالم كله، إلا نحن كلني اتفقنا على لما أحد يسألنا أرسم قلب، بنرسم القلب اللي نحن معتادين عليه، لأن نحن ببساطة مستمعينا تعلمنا كلنا في العالم أن هذا الشكل هو رمز للقلب، يعني منذ الطفولة من يوم نحن صغار. فطبعا ليش العالم كله تشارك ان رمز القلب بهذه الرسمه اللي نحن معتادين عليها؟ فوجدت بعض الدراسات وبعض الابحاث يقولون طبعا هناك عده اسباب، هي اسباب محتمله ان الدماغ يحب الرموز البسيطه، يعني شكل القلب اللي معتادين عليه سهل وايد للرسم، يعني حتى الشخص اللي ما يعرف يرسم اقرب له رسمه القلب، بس كل اللي عليك تسويه منحنيان ونقطة في الأسفل وتجويف صغير في الأعلى، لذلك يصلح كرمز أكثر من الرسم التشريح المعقد للقلب. وكذلك مستمعين، السبب آخر ارتبط الشكل بالحب تدريجيا مثل ما ذكرنا في أوروبا في العصور الوسطى، ومن بعد ذلك اتكرر في اللوحات، في الرسائل الورقية، في بطاقات الإهداء وما إلى ذلك. فطبعا ليش إنه تكرر هذه الأمور في الرسائل والهدايا وما إلى ذلك، فالطباعة أكيد ساعدت على نشر هذه الرسمة. بحكم إن نشر يعني الطباعة ساعدت، فبالتالي في ثقافة أدب الطفل، كذلك في القصص، قصص الأطفال وما إلى ذلك، كتب التلوين، الرسومات المدرسية، الألعاب، كلها يعني مرسوم على القلب اللي نحن متعودين عليه. فيعني المضحك في الموضوع أو الطريف في الموضوع مستمعينا، أن لو قلت حق أي طفل أرسم قلب، فأكيد ما راح أصلا ما يعرفوا شكل القلب الحقيقي، فراح يرسم القلب اللي متعودين عليه، لأن أصلا دماغه تلقائيا وعقله اللاواعي تلقائيا بيفكر أن كذا فعلا رسمة القلب الحقيقي. لذلك مستمعين، حتى لو كان شخص في عمان موجود معنا نحن، أو مثلا شخص في اليابان، أو شخص في البرازيل، أو في أوروبا، غالبا يعني إذا طلبنا منه يرسم قلب فراح يرسم القلب اللي نحن متعودين عليه دائماً.

نصبح عليكم مستمعينا مجددا ودرب السلامة يا رب لكل من رايح كذا لمشاويره ومقاصدهم الصباحية. تحياتنا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار. ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو أسرع بالنسبة لكم، الويكند ولا أيام الأسبوع؟ على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. فايز العلوي من صور العيجة يقول عش حياتك ببساطة وعامل الناس بقلب نقي ولا تنتظر من أحد مقابلا لمعروفك، ففي النهاية لن يبقى معك سوى الأثر الطيب والذكرى الجميلة التي تركتها في قلوبهم. الله يسعد صباحكم بطمانينة وراحة البال، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة. تحياتنا لك يا فايز العلوي من صور العيجة، تحياتنا لأهالي صور كلهم. كذلك تحياتنا لعبد العزيز العبد الله من دولة قطر، يقولكم أسعد الله صباحكم أبرار المشيفري وعاهد الزجالي ومستمعي الشبيبة. أنا رأيي الشخصي أيام الويكند طبعا هي الأسرع، تمر وكأنها دقائق معدودة مقارنة بأيام الدوام التي قد تبدو أبطأ، خصوصا مع انشغال الروتين اليومي، وخصوصا إذا كان الويكند حلو فجأة تلقى نفسك تقول باكر دوام وتحصل الويكند خلص رغم حلاوته. حياتي لك يا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر. إذن مستمعين 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. أمل البلوشي تقول الويكند أسرع، ويوافقها محمد العسري ويقول الويكند للأسف يمر بسرعة. يعني تقريبا شخص واحد بس اللي قال إن أيام الدوام هو اللي يمر بسرعة، اللي هي دكتور ناهد.

وشيخة البلوشي تقول فعلا يمر بسرعة خصوصا يوم الجمعة. عموما مستمعينا مهما كانت اللحظات سريعة بنظركم، فمثل ما ذكرنا الحلو ان نحن دائما نعيش هذه اللحظات بكل سعادة وبكل متعة، ونحاول نستثمر هذه الأوقات السعيدة وما نخليها تغيب عن بالنا. جماعة سمعنا نحن وايد عن اليوغا، والبعض يعني يقولك أنا دائما أمارس اليوغا، بس هل سمعنا عن يوغا العين؟ ففي مصطلح أو في ناس يمارسون أو يعملون تدريبات وتمارين لعيونهم بمسمى يوغا العين. طبعا يوغا العين عشان الواحد ما يقعد يجهد بصره دائما ولا يجهد عيونه بسبب طبعا الشاشات، ويعني خصوصا أيام الدوام دائما نحن غالبا على الكمبيوتر وعلى الهواتف وما إلى ذلك. فاللي جرب يوغا العين شاركنا على 94777975. ما أدري هل تشوفون الاسم غريب ولا بس أنا اللي أشوف الاسم غريب، يوغا العين. فالفكرة ببساطة لما بحثنا نحن شو يعني يوغا العين، وهل يعني طبعا نحن نعرف يوغا المعتاد، فكيف يعني يوغا العين؟ فالفكرة ببساطة مستمعينا هي إعطاء العين فترات من الراحة والحركة بعد ساعات طويلة من التركيز على الشاشات، لأن مستمعينا مثل ما أجسامنا تتعب فأيضا عيوننا تتعب، وخصوصا بإجهاد العين الرقمي، بمعنى الحين إن الحين وايد قاعدين نقضي ساعات طويلة على التلفون بدون ما نحس، فيصير مثل إجهاد وسموه العلماء بإجهاد العين الرقمي. طبعا من أعراض مستمعينا جفاف العين، وايد الحين منتشر جفاف العين، والبعض صار يلبس مثل النظارات الوقائية اللي هي مختصة بجفاف العين، وكذلك الصداع وتشوش الرؤية والشعور بالثقل أو الحرقان حول العين. فطبعا الأسباب ما فقط بسبب الشاشة، لكن مستمعينا لما نركز نحن لفترة طويلة على العمل ونركز فترة طويلة مثلا على شاشة محددة سواء كانت شاشة الكمبيوتر أو شاشة الجوال، يقل معدل الرمش الطبيعي، وهذا ممكن يؤثر في ترطيب العين، كما أن الإضاءة غير المناسبة وقرب الشاشة وارتفاع سطوعها ممكن يزيدون الإحساس بالإجهاد. يعني أحيانا مستمعينا نحن عيوننا تحتاج للراحة لكن نحن ما نستوعب، فعشان كذا إن الأفضل مثلا نحن نخلص مثلا من شغلة لمدة مثلا ربع ساعة، نحاول قد ما نقدر مثلا نطلع من المكتب نتمشى، نحاول قد ما نقدر أن نبتعد عن الأجهزة وعن هذه الأضواء أو عن هذه الإضاءات. طيب شو يعني يوغا العين؟ يوغا العين مستمعينا تعتمد على حركات بصرية بسيطة مثل الانتقال بالتركيز بين شيء قريب وشيء بعيد، وكذلك تحريك العين في اتجاهات مختلفة، وإغلاق العينين لفترات قصيرة مع التنفس العميق. فعلا لاحظت بعض المقاطع كذا القصيرة اللي توضح تمارين يوغا العين، ألاحظهم كذا يحركون عيونهم بكل الاتجاهات، وهذا كأنها تمرين للعين. فطبعا الفكرة هنا إن هو يعني ما نقول مثلا علاج طبيعي أو علاج طبي، لا هو يعني أقرب لتمارين مستمعينا، تمارين يعني ممكن تكون تمارين استرخاء للعين، فتساعد على تقليل الشعور بالإجهاد وتحسين الراحة البصرية، خصوصا طبعا إذا جات مع نوم يعني من وقت ونوم مبكر ونوم جيد، وأيضا إذا صار إنه ما في توتر وما في، نحاول قد ما نقدر إنه ما يكون يومنا كله على الهواتف. نذكركم مستمعينا على عادة أو قاعدة 20-20-20. هذه القاعدة سبق وذكرناها في صباح الشبيبة مسبقا. طبعا العلماء دائما أو بعض المدربين دائما يقولون إن مارسوا هذه العادة أو هذه القاعدة، قاعدة 20-20-20، بمعنى كل 20 دقيقة
من استخدام الشاشة ابعد نظرك عنها وانظر لشيء بعيد، يعني مثلا تفتح مثلا دريشة مكتبك على سبيل المثال، تشوف الشارع، تشوف السيارات، أيا كان، المهم انك تبتعد عن الأضواء لمدة 20 ثانية على الأقل. فيعني ممكن انك انت تبتعد عن الهواتف مثلا مثل ما ذكروا 20 ثانية، او اذا شفتوا 20 ثانية شوية فحاولوا انكم تطولون المدة بحيث انكم تبتعدون عن الشاشات. طبعا مستمعين هذه القاعدة تساعد ايضا اشياء بسيطة مثل ضبط اضاءة المكان، غير عن قاعدة 20-20 ممكن نضبط ونتأكد من اضاءة المكان، هل هي متوزعة بشكل مناسب او لا، لأن إضاءة المكان المستمعين الأحبة وايد يعمل فارق كبير. للأسف بعض الأماكن، بعض مكاتب العمل ما يكون فيها التوزيعات الصحيحة للإضاءة. وكذلك الأهم عدم وضع الشاشة بشكل قريب جدا من العين. والحين مستمعينا أغلب شاشات الكمبيوتر وأغلب شاشات الهواتف فيها خاصية اللي هي السطوع، مثلا أنك أنت تقيس على نفسك مدة السطوع. مستمعينا أيضا اللافت في الموضوع أنه ما بس الشاشات والإضاءات والهواتف وما إلى ذلك، حتى التوتر يعني نفسيا هو ممكن يجهد العين. فمستمعينا أيضا التوتر والضغط الذهني ممكن يزيدان إحساسنا بالإرهاق البصري، ولذلك أحيانا لما نكون مرهقين نفسيا نحس أن عيوننا أيضا تعبت. وهنا ممكن تساعد بعض طرق الاسترخاء مثل إغلاق العينين لفترة قصيرة، التنفس بهدوء أو تدليك المنطقة المحيطة بالعينين والوجه بلطف. مستمعين تشير دراسة تناولها طبعا التقرير إلى أن تدليك الجفون كذلك، ممكن تدليك الجفون مستمعين يساعد في تحفيز الغدد التي تفرز الزيوت الواقية لسطح العين، ما قد يدعم ترطيب العين ويخفف بعض أعراض الجفاف والإجهاد. فإذا مستمعينا هذه كانت بعض العادات البسيطة اللي ممكن تساعدنا على يعني استرخاء العين، أو اللي معروف بيوغا العين. منها نأخذ فواصل قصيرة، نرمش بشكل طبيعي، نهتم بالإضاءة، ننام بشكل كافٍ، ونخفف التوتر قدر الإمكان، لأن العين اللي ترافقنا من أول ما نصحى إلى آخر الليل تستحق منا دقائق بسيطة من الراحة. فمستمعين المرة الجاية لما نحس أن عيوننا فعلا تعبت من الشغل وتعبت من الإجهاد وما إلى ذلك، فخلونا كذا نغير جو ونتمشى شوية، لو مثل ما ذكرنا حن يعني لو دقيقة أو دقيقتين، فالأهم أن نحن نريح عيوننا. ونتمنى لكم أكيد صباحات مليئة بالراحة ويوم سعيد يا رب.

أسعد الله صباحكم مستمعينا مجدداً، كل الشكر أكيد لكل اللي ما زال يشاركنا ويرسل لنا عبر واتساب الشبيبة على 94777975. كل التحية لك يا فايز الوالي العلوي. يقول فايز الوالي العلوي: أهل التوكل على الله هم أكثر الناس معرفة أن الله قد يغير نواميس الكون من أجل نجاة عبد صدق باللجوء إليه، فترك كل الأبواب ولجأ إلى باب القادر سبحانه على كل شيء، فسلمتهم عناية الله وعجائب قدرته وركنه الذي لا يغلب. طاب صباحكم بطيب صفاء قلوبكم الرائعون المبدعون طاقم صباح الشبيبة فايز الوالي العلوي من صور العيجة. كل تحية لك يا فايز الوالي. وأيضا تحيات لأم فارس. أم فارس تقول: الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها وابتسم. وتقول أيضا أم فارس: الاحترام لا يدل على الحب، إنما يدل على حسن التربية. احترم حتى لو لم تحب. جميل يا أم فارس، يعطيك العافية. مستمعينا، دائما في أغلب الأماكن لما نحصل نحن فاكهة فيها جزء متعفن، البعض مثلا منا نحن على طول يرمي هذه الفاكهة على طول وما يقرب صوبها، والبعض الآخر بس إنه يقص منطقة التعفن من هذه الفاكهة وعادي يعني يأكلها. فمستمعين، الحقيقة إن الموضوع يعتمد على نوع الفاكهة. يعني ممكن البعض يتساءل هل فعلا صحيح بعض الأشخاص يعني سلوكهم صحيح لما يقصون المنطقة التعفن الموجودة في الفاكهة ويأكلونها، أو مثلا طريقتي أنا صحيحة إن أشوف منطقة التعفن لو كانت بسيطة أرمي التمرة على طول أو الفاكهة على طول. فمستمعين، الحقيقة إن الموضوع يعتمد على نوع الفاكهة. طبعا نقلا من الجزيرة، رصدوا تقرير ان يعني الاطباء والمختصون يقولون ان الموضوع يعتمد على نوع الفاكهة. يعني مثلا الفواكه الصلبة وقليلة الرطوبة مثل التفاح وبعض انواع الكمثرى يمكن في بعض الحالات، طبعا ما كل الحالات، اذا مثلا حصلتوا جزء متعفن جزء بسيط وفي مساحة صغيرة، فالأفضل أنكم فقط تقطعون الجزء المتعفن وعادي تاكلونه، لكن الأهم الحرص على أن ما تمررون السكين مباشرة من خلال الجزء المتعفن عشان ما ينتقل التلوث إلى أجزاء أخرى. لكن الفواكه الطرية عالية الرطوبة مثل الخوخ والتوت والبرتقال فالوضع مختلف، لأن مستمعين العفن يمكن أن ينتشر داخلها بسهولة أكبر، لذلك يكون التخلص من التمرة كاملة أكثر أمان. إذن نرجع لي يعني في البداية لما قلنا إحنا على حسب نوع الفواكه، فيعني الفواكه طرية عالية الرطوبة، فمثلا ما تقولون فقط نحن بنقص الجزء المتعفن، لا، الأفضل أنكم خلاص يعني تخلصون من التمرة كاملة. طبعا مثل ما ذكرنا نقصد نحن مثلا الخوخ والتوت وأيضا البرتقال. كذلك مستمعينا، التوت إذا ظهرت حبة أو حبتان متعفنتان فأيضا الأفضل التخلص كذلك من الحبات البقية اللي لامست هذه الحبات يعني المتعفنة، لأن مثل ما ذكرنا أحيانا التعفن ينتقل بدون ما نحن نشوف الجزء المتعفن. يعني المقصد أن العفن ما بالضرورة يكون بالجزء اللي نقدر نحن نشوفه، لأن مستمعينا بعض الفطريات تنتج أبواغا ويمكن أن يمتد نموها إلى أجزاء غير الظاهرة، خصوصا طبعا في الأطعمة الغنية بالرطوبة. اللافت في الموضوع مستمعينا في هذا التقرير أن ما كل أنواع العفن بنفس الخطورة. يعني نحن كنا مفكرين أن أي فاكهة فيها جزء متعفن إذن هي خطيرة وضارة وغير صحية، لكن وضحوا أن بعض أنواع التعفن أساسا غير ضارة، بينما طبعا مثل ما ذكرنا أنواع أخرى ممكن تكون ضارة وتسبب الحساسية أو مشكلات في التنفس، وبعضها يمكن أن ينتج ما يسمى بالسموم الفطرية.
لذلك مستمعينا قبل مثلا نعرف كيف نتصرف أن إذا شفنا جزء متعفن فنتأكد أول شيء من نوع الفاكهة. إذا فاكهة صلبة فأكيد نقطع فقط الجزء المتعفن، لكن إذا كان من الفواكه الرطبة فالأفضل أن تخلص منها. نتمنى لكم أكيد يعني دائما يكون يومكم سعيد ودائما تكونون بصحة تامة.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتير

0: مصيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

مستمعينا لما نسافر نلاحظ أحيانا بعض الأرقام ما تكون موجودة في المصاعد في بعض الدول. يعني أذكر منها دول شرقي آسيا، أتوقع أنه ما موجود رقم 13 أو 14 واحد من هالرقمين. وفي وايد أرقام مثلا نلاحظ أن بعض الدول تخاف من هذه الأرقام أو تتشائم منها. فخلونا الحين مع بعض نستذكر هذه الأرقام التي تتشائم منها الشعوب، ونرجع نقول إن هذه الأرقام التي تتشائم منها الشعوب ترى مجرد اعتقادات تناقلوها عبر الأجيال وهي غير حقيقية. يعني ما في رقم محدد فعلا يجلب التشاؤم. طبعا نحن الحمد لله في مجتمعنا العماني ما في ولا رقم نتشائم منه، لكن ممكن نحن نستغرب إن لما نسافر أو نروح ليش نتعرف على شعب آخر نتفاجئ الرقم اللي نحن وايد عادي عندنا نحن هذا الرقم. هم ممكن هذا الرقم يشوفونه سبب للتشاؤم، أو أحيانا العكس، في أرقام نحن نشوفها أرقام عادية هم يشوفونها أرقام للتفاؤل وتجلب لهم الحظ. يعني مستمعينا بعض الثقافات تربط أرقام معينة عشان تجلب لها الحظ السعيد، أو بعض الأرقام تجلب لها سوء الحظ، لدرجة أن بعض الأماكن تتجنب استخدامها في أرقام الغرف أو الطوابق. فمثلا الرقم 4، مستمعينا الرقم 4 في الصين واليابان وكوريا وفيتنام يرتبط عند بعض الناس بالتشاؤم. فيا ترى ليش في الصين واليابان وكوريا وفيتنام يتشاؤمون من الرقم 4؟ بسبب مستمعين التشابه في النطق بين كلمة 4 وكلمة الموت في بعض اللغات الآسيوية، ولذلك قد يتجنب البعض أرقام تحتوي على الرقم 4، مثلا 4 14 44، كلهم يتشاؤمون منها ويتجنبونها. أما الرقم 13 مستمعين فهو أشهر رقم معروف أنه مرتبط بالتشاؤم في عدد من الدول الغربية، حتى أن مستمعين بعض الناس يفضلون عدم استخدامه في أرقام المنازل أو غرف الفنادق. وفعلا يعني مثلا في دولة في الطابق ما كاتبين 13 أو يعني 13 كاتبين 12A، وطبعا لانهم بعد نفس الشيء يتشائمون من رقم 14 كاتبين 12B، يعني بدل 14 كاتبين 12B وبدل 13 كاتبين 12A. طبعا لانهم يتجنبون ويخافون من هذا الرقم لان باعتقادهم يجلب لهم التشاؤم. بس تعرفون شو الغريب في الموضوع؟ الغريب في الموضوع ان الرقم نفسه ممكن تكون له صورتان مختلفتان تماما من بلد الى اخر. يعني مثلا الرقم 9 مستمعينا يرتبط في اليابان عند بعض الناس بالالم او المعاناه بسبب نطقه، بينما ينظر اليه في تايلند باعتباره رقم يحمل دلاله ايجابيه ويرتبط بالتقدم والتطور. لذلك ممكن بعض الأماكن في تايلند نلاحظ أن فيها وايد رقم 9 لأنه يفكرون أنه يجلب لهم الحظ، ويعني وهذا دليل على التطور والتقدم. أما في إيطاليا، نروح لإيطاليا مستمعينا، الرقم 17 يعد عند بعض الناس في إيطاليا رقم غير محظوظ ويتجنبون الرقم 17 في إيطاليا. فشو السبب يا ترى؟ السبب لأن كتابته بالأرقام الرومانية طبعا هي XBII ويمكن إعادة ترتيبها لتصبح VIXI، وهي عبارة لاتينية مرتبطة بمعنى لقد عشت وتفهم في سياق الموت، ولهذا تتجنب بعض المنشآت الإيطالية أو شركات الطيران استخدام الرقم 17. أما اليابان مستمعين، اليابان وايد عندها أرقام تتشائم منها. كذلك نحن ذكرنا أن أي رقم فيها 4 اليابان وكوريا وفيتنام والصين يتشائمون منه. فأيضا اليابان رقم 42 ربما لأن احتوائها على رقم 4 كذلك يتجنب، خصوصا في بعض السياقات مثل المستشفيات، لأن نطقه يمكن أن يفهم بمعنى قريب من الذهاب إلى الموت. فسبحان الله هذه بعض الدول اللي تتشائم وتتفائل بعض الأرقام، لكن الحمد لله نحن كلنا عندنا الأرقام واحدة. فما أدري هل عندكم رقم محدد تتفائلون فيه أو رقم محدد تتشاؤمون منه وليش؟ شاركونا على 94777975.

نصبح عليكم مستمعينا والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية على 9477795. شاركتنا عواطف السعدي ونصبح أكيد على عواطف السعدي. تقول عواطف السعدي: صباح الخير أبرار وصباح الخير للشبيبة، لا شيء ينسى ولا شيء يصبح ماضيا مع أشخاص كنا نراهم الحاضر والمستقبل، ندعي النسيان ونراقب أدق التفاصيل، ندعي اللامبالاة ونكتب لهم ونبحث عن شيء يخصهم لنحتوي شيئا منهم حتى وإن نسينا موقفنا بسيطا أو حدثا عابرا، تستعيد الذاكرة كل شيء ذاتيا بفرحه وحزنه، بألمه وجماله، لا شيء يخفى فالعين تبوح بخفايا القلب والملامح تفشي السر، من يرانا من الخارج يظن بأننا نسير في خط مستقيم لكننا من الداخل نسير في دائرة مغلقة، النهاية هي البداية، لا شيء يصبح لا شيء، لا شيء ينسى. يعطيك العافية يا عواطف السعدي. طبعا عواطف السعدي هذه الخاطرة كتبتها عواطف وحبت إن تشاركنا هذه الخاطرة من كتابتها، فسلمت أناملك المبدعة عواطف وكل الشكر على هذه الخاطرة الجميلة. وعلى طاري خاطرة عواطف السعدي، لا شيء ينسى كذلك في طبيب ما نسوه العمانيين ويدودنا كلهم دائما يذكرون توماس. أكيد يعني أتوقع الحين صرنا حنا الكبير والصغير نسمع عن الطبيب توماس، الطبيب الذي لن تنساه سلطنة عمان. فيا ترى شو السبب مستمعينا لماذا لم تمحى ذكرى طبيب أمريكي من الذاكرة العمانية بعد أكثر من نصف قرن؟ مستمعين طبعا نقلا من جريدة الشبيبة، تقاس الإنسانية الحقيقية بمدى العطاء والتفاني في إنقاذ الأرواح والقدرة على التجسير بين الثقافات دون قيد أو شرط. وفي تاريخ الرعاية الصحية المدنية الحديثة في سلطنة عمان يبرز اسم الدكتور ويليام ويلز ثومز كأحد أنقى النماذج التي تجسد هذا الفكر الإنساني الرفيع. طبعا مستمعين الاسم الأصلي للعائلة هو ثومز، لكن العمانيين والمعروف واللي تداولوه شعبيا بصيغة توماس، والبعض يقول توماس والبعض يقول الدختر توماس، وهي التسمية التي التصقت به في الذاكرة المحلية حتى اليوم. وقاعد أشوف مستمعينا كذا صورة قديمة للطبيب توماس مع رجل عماني، ويعني هذه الصورة تعبر عن مدى الودية ومدى القرب من الطبيب توماس مع العمانيين. كذلك مستمعين وضح التقرير من جريدة الشبيبة أن الطبيب توماس كرس أكثر من 3 عقود من عمره في خدمة العمانيين، ووقف إرثه شاهدا استثنائيا على نوبل المهنة إذا اتسم باحترام مطلق لعقيدة المجتمع وثقافته، متمسكا برسالته الطبية السامية بعيدا عن أي مساع للتغيير العقائدي رغم كونه جزءا من إرسالية كنسية. مستمعين الدكتور توماس ولد في دولة ما بعيدة عنا نحن، دولة البحرين. عام 1903 ولد الدكتور توماس في البحرين لعائلة من الأطباء المبادرين، وعاش تفاصيل الواقع الصحي الصعب للمنطقة في دول الخليج منذ طفولته. ورغم رحيل والديه وهو لا يزال طبعا طفل صغير، إلا أنه عاد إلى الولايات المتحدة ليتلقى تعليمه الطبي متخرجا في كلية الطب بجامعة ميشيغان. وبدلا من السعي وراء مسيرة مهنية مدرة للمال في أمريكا، قرر الطبيب توماس اختيار العودة لأحد دول الخليج، طبعا وبالتحديد لسلطنة عمان. وذكر في التقرير أن الطبيب توماس كان يحب دول منطقة الخليج العربي، وكخطوة أساسية لتعميق تواصله مع المجتمع استقر في البداية في البصرة بالعراق لفترة كافية حتى اتقن اللغة العربية وعاداتها اتقانا تاما.
مستمعينا، في ذاكرة مسقط القديمة لم يكن مرضى الجذام مجرد مرضى، بل فئة معزولة تعيش خارج المدينة تقريبا، يحيط بها الخوف والوصمة الاجتماعية. وقد وصفت تقارير الإرسالية الأمريكية في بدايات القرن العشرين مشاهد مؤلمة لمصابين يفترشون الطريق بين مسقط واستاب طلبا للصدقة، بينما يتجنبهم الناس خشية العدوى. طبعا هذه المشاهد رآها الطبيب توماس وهو كان صغير، وترك أثر عميق في نفسه، وهذا الأثر ما دفع إلى النفور، لا بالعكس، إنه هو حدد هدف إنه لما يكبر ويدرس طب إنه يرجع لخدمة المرضى والمنبوذين اجتماعيا في منطقة الخليج وفي سلطنة عمان. فمستمعينا، في عام 1939 حط الدكتور توماس رحاله في عمان ليتولى إدارة المستشفى الإرسالي في مسقط ومطرح وكبير أطباء الجراحين. وبفضل طبعا نشأته في المنطقة واتقانه للغة العربية وللعادات، كان يمتلك فهما ثقافيا واجتماعيا عميقا، فضلا عن علاقة الصداقة والزمالة التي ربطته منذ الطفولة بسلطان سعيد بن تيمور، مما مهد لبناء جسور متينة من الثقة المتبادلة مع القيادة العمانية والأهالي على حد سواء. كذلك مستمعينا، لو نروح لبعض الروايات التاريخية، فبعض الروايات التاريخية مستمعينا تكشف عن طبيعة تلك العلاقة الإنسانية التي نشأت بين الطبيب الأمريكي توماس والمجتمع العماني وقياداته الدينية آنذاك. ففي كتاب مستمعينا، كتاب اسمه المسيحيون في عمان للمؤلف سكينر، يرد طبعا وصف لأول لقاء جمع بينه وبين الدكتور، أو لا، لأول لقاء جمع الدكتور توماس بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي في الرستاق عام 1940، حيث استقبل بالقهوة والحلوى وماء الورد وفق التقاليد العمانية. طبعا هذا الشيء ما غريب منذ التاريخ العماني، وإلى يومنا هذا الحمد لله المجتمع العماني دائما متقبل لاختلاف الثقافات واختلاف العقائد. وخلال اللقاء مستمعين سأل الإمام عن سبب تركهم بلادهم والقدوم للعمل في مسقط، فأوضح الطبيب توماس طبعا للإمام محمد بن عبد الله الخليلي، أوضح له أنه جاء استجابة لتعاليم المسيح في علاج المرضى وتعليم الناس، وعندما أكدوا إيمانهم بالله الواحد أجاب الإمام الخليلي قائلا: أنتم لستم عبدة أوثان ولا كفارا، بل من أهل الكتاب، نعتقد أنكم مخطئون في بعض معتقداتكم، لكننا نحترمكم لأنكم تخافون الله ويمكنكم السير بأمان في بلادنا. ثم دعا لهم بالتوفيق والحكمة في علاج المرضى، وأمر بتوفير دليل يرافقهم إلى مريضهم، وقد شكل ذلك اللقاء بداية علاقة طويلة وودية بين الطبيب الأمريكي والإمام الذي وصفه الكتاب بأنه قائد روحي مسلم استثنائي. مستمعينا، في بداية الحياة الطبية للطبيب توماس في عمان، فطبعا كانت عمان تفتقر إلى البنية التحتية والمستشفيات الحديثة، لكن بمعاونة زوجته بيث سكودر التي تولت إدارة العمليات والتشغيل، استطاع تحويل العيادات البدائية إلى مؤسسات صحية رائدة.

مستمعين، أيضا الطبيب توماس عرف كطبيب عيون بارع، حيث أعاد نعمة البصر لآلاف المواطنين الذين عانوا من المياه البيضاء والتراخوما. وأيضا كان له دور محوري في توسعة مستشفى الرحمة بمطرح، ودائما نسمع من كبار السن عن مستشفى الرحمة في مطرح. وكذلك ساعد الطبيب توماس في تأسيس أجنحة متخصصة لعلاج الجذام والسل والأمراض المعدية الأخرى، ولم تقف الرعاية التي يقدمها عند حدود الجغرافيا، فحين كان يتعذر على المرضى القدوم إلى مطرح كان الدكتور توماس بنفسه يحزم معداته الطبية على متن الجمال والحمير، منطلقا في رحلات شاقة نحو الولايات الداخلية والبلدات الجبلية البعيدة لعلاج القرويين والبدو الرحل. وبحلول الستينيات مستمعين، وتحت إشرافه الإداري والطبي، باتت شبكة المستشفيات هذه تدير أكثر من 90,000 حالة سنويا، وتصبح ثاني أكبر جهة توفر العلاج في عمان بعد الجيش السلطاني آنذاك.

مستمعينا طبعا اللي رفع مكانة الدكتور توماس إلى مرتبة الأسطورة الإنسانية في الوجدان العماني هو وضوحه الأخلاقي الشديد وطبعا إنسانيته العالية. فرغم عمله تحت مظلة الإرسالية العربية للكنيسة المصلحة في أمريكا إلا أنه آمن بيقين راسخ بأن تفويض الطبيب الأوحد هو العلاج وإرساء قيم الرحمة. فمستمعينا وضع الدكتور توماس حدا أخلاقيا صارما وفصلا تاما بين العمل الإنساني والأجندة الدينية والسياسية آنذاك. وكذلك الطبيب توماس أبدأ احتراما عميقا ومطلقا للدين الإسلامي والتقاليد الأصيلة للشعب العماني، مؤمنا بأن جوهر الرسالة الإنسانية يتجسد في العطاء الصادق والخدمة المجردة. مستمعينا كذلك الروايات التاريخية تشير أن الدكتور توماس وزوجته، طبعا تقاعد الدكتور توماس وزوجته في عام 1970 بالتزامن مع فجر النهضة العمانية الحديثة، وكان قد أنفق كل مدخراته وموارده الشخصية في سبيل رعاية مرضاه العمانيين ليرحل عن الدنيا فقيرا من المال، لكنه كان ثريا بمحبة أمه بأكملها. غيبه الموت في 17 من أكتوبر لعام 1971، واختار أن يوارى ثرى مسقط التي أحبها، ونقش على شاهدة عبارة مأثورة بالإنجليزية تلخص فلسفة حياته الزاهدة. طبعا مستمعين اختار ألا يلتفت إلى بريق الثروة الطبيب توماس أو يجمع الفضة والذهب، بل آثر إلى أن يهب الشيء الوحيد والنفيس الذي كان يملكه وهو علمه الطبي الخالص ومهاراته الجراحية الفذة ليقدمها كاملة وبالمجان كقربان لشفاء العمانيين. طبعا بعد مرور عقود على رحيله لا يزال الأثر الذي ترك عصيا على النسيان، حيث أثبت الدكتور توماس مثل ما يقولون شيابنا الدكتور توماس أن الرسالة الطبية السامية تتجاوز الحدود واللغات والأديان، تاركا خلفه إرثا من الإنسانية الخالصة في قلب عمان. يعني مستمعينا الطبيعي جدا أن الكبار السن دائما يبون طارئ الطبيب توماس، بما أن طبعا هذه الإنسانية وهذه الخدمة المجانية اللي قدمها للعمانيين وبكل حب. مستمعينا نحن تقريبا وصلنا لآخر محطة من محطات هذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. وعلى طاري هيش الأسرع، هل هو أيام الويكند الأسرع ولا أيام الأسبوع؟ فنحن نتمنى لكم في النهاية ويكند خفيف عليكم وما تستعيرون في الاستمتاع في الويكند، عيشوا كل لحظة واستمتعوا في كل وقت من أوقات الويكند، والأهم منكم تستمتعون وتستانسون وما تفكرون بالدوام. ممكن يوم السبت كذا تفكرون تعملون خطة للدوام. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تحياتي أبرار المشيفري وعاهد الزجال في أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عني كنت ما خليه وكثير أتعب على جانه. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط ضعف.
1: عيش

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم في البعد الخامس مع نهاية الأسبوع وبداية هذه العطلة الأسبوعية. نأمل أن نكون وفقنا في بقية الحلقات الماضية وقدمنا بما يتناسب مع تطلعات وطموحات المستمع الكريم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وهناك في ظفار 98.5. ونذكركم أيضا مرحبين بكل من يتابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصة اليوتيوب ومنصة الإكس، احنا حاضرين فيها. ونفتح باب الاتصال كذلك 2499-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر، المداخلة، المشاركة، التعليق، الاستفسار سواء كان في حلقة اليوم أو صناعة المحتوى لحلقات قادمة بمشيئة الله. أيضا رقم الواتساب 94777975، نستقبل آراءكم، نستقبل رسائلكم الواتساب أو أيضا الرسائل الصوتية. من الآن إلى الساعة 4 العصر على مدى ساعتين نحاول أن نقرب فيها أبرز الأخبار، الموضوعات، المضامين اللي تشهدها الساحة المحلية، نختار منها الأفضل والأقرب الذي نعتقد أنه فعلا يمكن أن نناقش ونطرح السؤال من خلال وجود ضيوفنا في الأستوديو. مستمعين الأكارم، يعني دائما ربما نطرح هذا السؤال، كيف نصنع تنمية؟ هذه التنمية تستجيب لاحتياجات الإنسان اليوم دون أن نستهلك حق الأجيال القادمة في الموارد والفرص. في عالم وفي وقت اليوم يشهد هذه التحديات من تغير مناخي، فقدان التنوع الأحيائي، التلوث، الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، تصبح المعرفة العلمية جزء أساسي من صناعة القرار، وكذلك تصبح التقارير الدولية إحدى الأدوات التي تساعد العالم على الانتقال من تشخيص المشكلة إلى البحث عن حلول تكون قابلة للتطبيق. هنا يأتي اختيار كفاءة عمانية للمشاركة في مراجعة دولية للمسودة الثانية من التقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2027 في حضور علمي يفتح لنا بابا للبحث والحديث وأيضا التركيز عن مستقبل التنمية المستدامة وموقع عمان في المشهد البيئي العالمي وما الذي ينتظر العالم ونحن نقترب من عام 2030. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو عبر البعد الخامس بالدكتور ربيع بن محمد بن سعيد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة. حياك الله دكتور، أبرك سعد بحضورك. يا سلام،
4: أهلا وسهلا بكم حبيب، وشكرا جزيلا لك على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، وأيضا بشكرك الزملاء المعدين للبرنامج ومضيفين لهذا الحلقة.
3: يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، اسمح لنا كان الصوت شوي خافت وركزت الآن أنه مرة أخرى. حياك الله دكتور، يا أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن أيضا نشكركم جزيل الشكر على تسليط الضوء دائما على المواضيع البيئية المطروحة على الساحة، وبالتحديد على المشاركات المحلية والدولية لمختلف القضايا.
3: من عمان إلى طاولة الخبراء الدوليين، دكتور كيف يمكن أن تصف هذه المشاعر والأحاسيس عندما وصلتك هذه الرسالة، رسالة اختيارك مراجعا دوليا للتقرير؟
4: نعم، حقيقة كان في البداية يعني خبر اختياري كمراجع دولي للمسودة الثانية لتقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2027، حقيقة يعني لحظة شرف ولحظة اعتزاز وفخر بأن نكون أحد الكفاءات العمانية التي يمكن أن تساهم في مثل هذه التقارير العالمية على المستوى الدولي. كانت شهادة يعني أعتز فيها على المستوى المهني وعلى المستوى العلمي كذلك. أن يتم اختيارك اليوم يعني كخبير أو كمراجع للمشاركة في تقرير دولي مثل هذا التقرير الذي تعد مجموعة مستقلة من العلماء من بتكليف حقيقة من الجمعية العامة المتحدة، وأيضا بالتنسيق مع المجلس الدولي للعلوم وكذلك مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، هو حقيقة قبل كل شيء يعني مسؤولية علمية، ليست فقط يعني لحظة فخر واعتزاز، وإنما أيضا يعني أشعر بالمسؤولية العلمية قبل أن تكون هي يعني تكريم شخصي أو يعني تكريم دولي. مسؤولية علمية بأن تساهم بخبراتك العلمية وخبراتك المهنية في تقرير دولي يضع الحروف يعني أو قاطع الحروف ويطرح قضايا عالمية ويطرح مسجدات أيضا تقييم دولي على طاولة أصحاب أو صناع القرار وصانعي السياسات.
3: جميل، وصانع السياسات، وأكيد سيكون هناك يعني دور كبير من خلال المراجع الدولي. دعنا نأخذ المستمع أو المشاهد الكريم إلى ما وراء هذا المسمى. ماذا يفعل أو ماذا يقدم المراجع الدولي فعليا؟ ما الذي تبحثون عنه عند مراجعة تقرير سيطرح هذا التقرير أمام العالم؟
4: نعم، نحن حقيقة نعتبر ك يعني جزء من الخبراء المعينين لدى المجلس الدولي للعلوم الذين يراجعون، تم تكليفهم لمراجعة هذا التقرير العالمي. طبعا هناك دليل استرشادي تم إعداده لك أنت كمراجع، هناك منصة إلكترونية تبدي بها ملاحظاتك بحسب فصول التقرير المطروحة لك في المسودة. فالمراجع أخي حفيظ ليس فقط ليشارك في كتابة التقرير من جديد، أو إعداده بصورة يعني مختلفة، وإنما يقوم أيضا بدور علمي مستقل ودقيق. نحن دائما ننظر إلى المسودة من عدة زوايا. أولا، هل التقرير تناول القضايا الأكثر أهمية؟ هل الأدلة العلمية المستخدمة في الكتابة كافية ومتوازنة لحد ما من حيث قوة التقرير والأدلة الموجودة فيه؟ هل التقرير عكس مختلف التخصصات أو مختلف يعني أقول مختلف المناطق الجغرافية في العالم؟ هل الاستنتاجات المطروحة فيه أيضا والتوصيات متسقة مع المعرفة العلمية المتاحة؟ كل هذا تعتبر كدليل الاسترشادي للمراجعة ما يضعها أمامه أثناء المراجعة، وهذا حقيقة مهم جدا لأن التقرير أيضا يهدف إلى تعزيز العلاقة. جميل. بين العلم وبين السياسات.
3: جميل. طيب دكتور ربيع، عندما نتحدث عن هذا الموضوع، هو موضوع جدا حساس، أين تكمن حساسية هذا الموضوع يعني عندما يتم مناقشته أو هذه المهمة؟ المراجع هنا ليس فقط تركيزه على لغة أو صياغة، إنما تركيزه حول معرفة، أدلة، استنتاجات.
4: نعم.
3: أين هنا تكمن الحساسية في هذه المهمة؟
4: الحساسية المطروحة هنا اليوم أخي حفيظ، أنت وضعت في مهمة دولية في زمن نقترب من تحقيق دعني أقول أو من المستهدفات لأهداف التنمية المستدامة الدولية لعام 2030، أنت في دعني أقول ليس في منتصف الطريق وإنما بالقرب من نهاية الفترة المحددة لك. يجب أن تقيم ما يوجد به العالم اليوم أو ما تحقق على مستوى العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو المطلوب منك لي المضي قدما في المسار الآخر لتحقيق هذه الأهداف، لتجمع بين السياسات المطروحة المعتمدة على المستوى الدولي لتحقيق هذه الأهداف، وفي نفس الوقت تجمع أيضا خبراتك العلمية أو المنهجية العلمية لتقييم ما تحقق على أرض الواقع. طيب، هذه هي هنا الحساسية تكمن حقيقة.
3: ماذا يقول اختيار خبير عماني لهذه المهمة عن مستوى الخبرة البيئية والخبرة العلمية والعملية التي وصلت إليها سلطنة عمان؟
4: نعم، احنا بالحقيقة بطبيعة الحال يعني نفتخر ايضا ان الخبرة العمانية العلمية والمهنية تصل الى حوار دولي مثل هذا. نعم. الحوارات الدولية في قضايا البيئة، في قضايا التنمية المستدامة، ليست فقط في قضايا البيئة وانما ايضا في قضايا اخرى. فهذا جزء. الجزء الاخر، المشاركة الدولية اليوم يعني لا تنبغي، يعني ينبغي انها تكون فقط من طرف واحد اللي هو من طرفنا احنا، ولكن عندما تدخل انت كعماني ضمن الخبرات الدولية في تقييم هذه التقارير، أنت تقدم للعالم خبرات سلطنة عمان، تجاربها في التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء كان في الجانب البيئي، في جانب المناخ، في تنوع الأحياء وغيره، وأيضا تنقل خصوصية المنطقة، أيضا المنطقة التي أنت تعيش فيها في يعني على مستوى سلطنة عمان، سواء كان المستوى الإقليمي أو المستوى الجغرافي اللي أنت تعيش. وأعتقد أن حقيقة وجود يعني الشخص من سلطنة عمان في مثل هذه الفعالية ويعطي رسالة إيجابية أيضا لدول المنطقة المحيطة أن عمان تمتلك خبرات يمكن أن تساهم، يمكن أن تساعد في إنتاج المعرفة العالمية وليس فقط في تطبيقها.
3: طيب ماذا يقول هذا التقرير للعالم؟ دعنا نبسط هذا الأمر للمستمع البسيط واللي تابعنا أيضا يريد يفهم أكثر. لماذا ينبغي أن نهتم بالتقرير العالمي للاستدامة والتنمية لعام 2027؟ وإيش اللي ممكن يغير هذا التقرير على أرض الواقع؟
4: نعم، أنا ذكرت سابقا هو التقرير يأتي حقيقة في مرحلة شديدة الأهمية. إحنا الآن تعدينا أكثر من نصف الطريق في التحضير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة ما تحقق على أرض الواقع. نحن الآن نقترب من نهاية الإطار الزمني الذي وضع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي يعني لم يعد السؤال فقط إن إحنا وين وصلنا، ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن يطرح سؤال أين نحتاج أن نسرع هذا التحول، ما هي السياسات التي تحتاج أن تنتقل بنا من المعرفة من الطموح إلى التنفيذ على أرض الواقع. حسب الإطار المعلن، التقرير هذا يحتوي على مواضيع هامة جدا، يناقش الضغوط التي تواجهها البيئة اليوم على المستوى العالم، التحديات الناشئة التي تطرأ أيضا على تنفيذ هذه الأهداف التنمية المستدامة، وما هي العوائق أيضا على العمل المتكامل أو التنسيق المتكامل بين الدول. وأيضا هو يبرز أيضا بند خاص بالمساءلة كعامل للتحول والتنفيذ ومسار التنمية المستدامة لعام 2030.
3: طيب دكتور ربيع، نحن أمام اليوم يعني عدد كبيرة من الملفات المتشابكة، عندما نتحدث عن ملف المناخ، المياه، الغذاء، الطاقة، التلوث وغيرها من الملفات الأخرى، منها أيضا التنوع الأحيائي. من خلال اطلاعكم على هذه الملفات، أين تكمن فعلا التحديات الأكثر إلحاحا؟
4: نعم، هو يعني أنا أعتقد أنه بإمكاننا التعامل مع هذه الملفات يعني ليست باعتبارها أزمات منفصلة مثل ما تفضلت. يعني لا يمكن أن أقول اليوم المناخ منفصل عن القطاع الالتزام البيئي، لا يمكن أن أقول أيضا أن الالتزام البيئي أو البيئة منفصلة عن جانب التنوع الأحيائي وغيره أو الأمن الغذائي. كل هذه القضايا أخي حفيظ اليوم مترابطة جدا، وبالتالي الأكثر إلحاح اليوم، التحدي الحقيقي هو إحنا أن ننتقل من تعامل حقيقة مع كل مشكلة بشكل منفصل وبشكل يعني مستقل إلى كيفية إدارة الترابط الفعلي بين هذه التحديات كلها. هذا طبعا كله يتطلب دائما يعني سياسات متكاملة، تعاون متكامل بين الدول، يتطلب بيانات أفضل، مشاركة لبيانات أفضل، يتطلب أيضا تمويل يسميه التمويل المناخي للأكثر توجيها، بحيث أنه أيضا يساعد على القدرة المؤسسية على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي لتنفيذ هذه المبادرات لتساعدنا إحنا اليوم للوصول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
3: طيب يعني ما أعرف كيف أطرح لك هذه الفكرة، ولكن أريد أوضح أنه كثير من التقارير الدولية، كثير أيضا من الأرقام، التوصيات، المخرجات المهمة، لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه، كيف تنتقل صفحة في تقرير حكومي أو علمي إلى أن يصبح قرار حكومي؟ هذا القرار يمكن أن يغير الكثير في حياة الإنسان ويلمس الإنسان ذلك.
4: نعم، هو حقيقة أنا أرى شخصيا أن في رأيي أن أهم القضايا اليوم أن العلم ليس يعني لا يمكن أن يكفي وحده إذا بقي في المختبرات، إذا بقي في الجامعات، إذا بقي في الطاولات. ككتب أو يعني أوراق
3: مراجع
4: أو غيره. أعتقد أننا إحنا الآن اليوم بحاجة إلى يعني ترابط وثيق جدا بين ما يقوله العلم وبين ما ينتجه العلم من توصيات ونتائج لتطبيقه إلى عرض الواقع. وتطبيقه إلى عرض الواقع هنا يكمن التحدي. يجب أن تحول أنت أيضا المخرجات والتوصيات الناتج من هذه التقارير إلى معايير وإلى مؤشرات وسياسات وتشريعات، سواء كان بخلق سياسات جديدة أو تحديث السياسات القائمة لتتماشى أيضا مع العالم مع التوجهات العالمية، وتسريع أيضا التحول إلى تحقيق أهداف تنمية مستدامة. أنت الآن يعني تريد أن ترى الشيء على أرض الواقع قابل للتنفيذ حقيقة. نعم. ليس فقط يعني أوراق، وأيضا الجانب الآخر في جانب آخر من هذا الموضوع تحتاج إلى أن تضع مؤشرات قياس، يعني تقيس ما تم تنفيذه. كيف تقيس من وضع منهجية لقياس ما تم تنفيذه؟ فقط ليس التنفيذ وتتابع التنفيذ أنه هذا تنفذ أم لا، وإنما أيضا تقيس إلى أي مدى الذي نفذته صنع أثر فعلي على أرض الواقع يمكن أن يتحقق، بحيث أنه يعني العمل التحولي المتكامل الذي قمت فيه هو أيضا جاء بأثر واضح لتحقيق أهدافك العالمية الوطنية والعالمية كذلك.
3: طيب أحد يقول إيش اللي ممكن تضيف التجربة العمانية إلى هذا النقاش الدولي؟ ماذا ستقدم هذه التجربة؟
4: نعم، مثل ما ذكرنا سابقا حقيقة في البداية دائما التجربة العمانية حاضرة في المنصات الدولية، ودائما حاضرة أيضا في الحوار الدولي سواء كان في الجانب البيئي أو في الجوانب الأخرى كثيرة. إيصال منظور المنطقة إلى النقاش العالمي إلى هذه المنصات هو أهم ما يمكن أن تضيفه المشاركة العمانية. سلطنة عمان الحمد لله لدينا خصائص بيئية، لدينا خصائص مناخية متفردة، لدينا خصائص اقتصادية تجعل هذه التجارب أو هذه التجربة دروس ويعني تجربة يمكن أن تنقل للعالم، خصوصا في قطاع إدارة الموارد الطبيعية.
3: جميل.
4: خصوصا في حماية نظم بيئية، خصوصا أيضا في التعامل مع البيئات الجافة والساحلية. إحنا اليوم يعني موقع سلطنة عمان الاستراتيجي على سواحل بحر عمان وخليج عمان، أيضا وجودنا في منطقة بيئية جافة، هذه التجربة هذه النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في سلطنة عمان يجب أن تشارك على المستوى الدولي. نحن دائما لما نشارك في هذه الحوارات العالمية سواء كان بمراجعة تقارير أو أيضا مناقشات لا نذهب فقط لنستمع، وإنما أيضا لنشارك المعرفة، نطرح الأسئلة، نقدم التجربة العمانية بصورة يعني مميزة أمام العالم.
3: جميل. حتى يصبح الباحث، حتى يصبح الخبير في المشاركات واللجان والتقارير والمؤسسات العلمية الدولية، حضوره أكثر اتساعا واستدامة، ماذا يحتاجه حتى يمكن أن يحقق الباحث ذلك في المشاركات العالمية؟
4: وحقيقة يعني أبرز ما يحتاجه الباحث عادة هو موضوع التبادل، موضوع يعني دخوله في شبكات عالمية مع نظراء، مع العلماء الآخرين، مع الأطراف الأخرى تساهم أيضا في صياغة تجربة لديه، تساهم في صياغة أيضا معرفة بما يدور حوله مع الأطراف الأخرى، لأن أنت اليوم تتعامل مع قضايا مختلفة. هذه القضية ليست فقط قضيتك أنت وتنظر فيها من زاويتك، لكن يجب أن تنتقل إلى الأطراف الأخرى. جميل. يجب أن تستمع من الأطراف الأخرى، يجب أن تجمع بيانات أيضا من مختلف دول المنطقة تشارك فيها نظرائك الخبراء المختصين في مجالك حتى تستفيد وتشارك أيضا تجربتك في مجالك في نفس المجال.
3: طيب دكتور ربيع، قد أيضا يستمع اللي تابعنا ويطرح هذا السؤال، هناك من ينظر إلى هذه الاشتراطات البيئية على أنها تكلفة إضافية أو عائق، خلنا نقول بصريح العبارة، أمام يعني تسريع سرعة تنفيذ المشاريع. هل هذه النظرة ما زالت منطقية في هذا الوقت؟
4: في الحقيقة وأنا يعني أستطيع أن أقول أنني مطلع على كثير من المشروعات في اللي تحققت على أرض البلد فيما يخص يعني التقييم البيئي لهذه المشروعات وإصدار التصاريح والموافقات. دائما المفهوم الوارد حاليا أن الاقتصاد والبيئة دائما في تضاد،
3: صح،
4: ولكن
3: الاشتراطات البيئية هي قد تكون عائق في اعتقاد البعض.
4: بالضبط، ولكن احنا اليوم المعادلة قد تكون تختلف. المعادلة لم تعد التنمية او البيئة يعني بشكل منفصل. المعادلة الحديثة اللي استطيع ان يعني اطرحها هنا هي تنمية اكثر كفاءة واستدامة واقل تكلفة بيئية.
3: جميل.
4: هذا هي المنظور الذي عندما نحاول تحافظ انت اليوم على المياه، عندما تحافظ على التربة، عندما تحافظ على التنوع الأحيائي، أنت ترفع كفاءة استخدام مواردك في البلد. فنحن في الحقيقة نحمي الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد.
3: طيب سؤال الأهم، هل يمكن هناك في مشروع اقتصادي ناجح؟
4: نعم.
3: ماليا اقتصاديا هناك دراسة جدوى. نعم. على المدى القصير، لكن في الحقيقة هناك خسائر تنموية بسبب كلفته البيئية.
4: نعم.
3: المستقبلية.
4: نعم.
3: هل يمكن ذلك؟
4: لا يمكن حقيقة، لأنه أنت اليوم ليس تنظر فقط للجدوى الاقتصادية لمشروعك، أنت تنظر لاستدامة مشروعك، دعني أقول، واستدامة مشروعك لا يتحقق إلا بثلاث أشياء: التنمية المستدامة، تنظر إلى البعد الاقتصادي، وتنظر إلى البعد البيئي، التزامك بالمعايير والاشتراطات، والتزامك بما بإدارة مواردك بشكل يعني كفؤ، وأيضا الجانب الاجتماعي، أيضا ما يتحقق في الجانب الاجتماعي من هذا المشروع. فكل هذه الثلاث محاور رئيسية تحقق لك التنمية المستدامة، وتحقق لك أيضا استدامة مشروعك على المدى الطويل.
3: لكن بالنسبة إلى المستثمر مثلا يسألك، يعني هل أصبحت اليوم المعايير البيئية في هذا الوقت عنصر من عناصر الجاذبة للاستثمار والمنافسة؟
4: في الحقيقة نعم، هذا بشكل متزايد الآن يوضع حتى في طاولات النقاش كثيرا على المستوى الدولي. المعيار البيئي لم يعد فقط يعني مجرد جانب تنظيمي أو كجانب اشتراط يعني يجب أنه المشروع يلتزم به أو يحققه، ولكن أصبح عنصر حقيقة يؤثر في جودة المشروع نفسه.
3: جميل.
4: استدامته ومخاطره وتكلفته على المدى الطويل. أعتقد أن الاتجاه المستقبلي في هذا الجانب هو أن تصبح المعايير البيئية جزءا رئيسيا من بداية تصميم المشروع، وليس يعني من بداية مراحل إنشاء المشروع أو التنفيذ على أضواق، ولكن حتى من بداية تصميم المشروع في التصاميم الأولية هناك المعايير البيئية سوف تكون حاضرة منذ البداية.
3: كيف نحول في اعتقادك، يمكن أن نحول هذه البيئة من ملف ينظر إليه باعتباره تكلفة للحماية، ولكن أن يصبح قطاع ممكن من خلال القطاع خلق فرص اقتصادية، خلق أيضا فرص استثمارية ووظائف جديدة؟
4: نعم، انت حقيقة طرحت سؤال مهم جدا أخ حفيظ في هذا الجانب. المحك هنا احنا أن ندرك قيمة الطبيعة، يجب أن تكون هناك قيمة اقتصادية للطبيعة، هناك قيمة اقتصادية للغابات، هناك قيمة اقتصادية للأشجار، هناك قيمة اقتصادية للشعاب المرجانية، للسواحل، للمياه، للتربة. هي فقط يعني ليست مجرد موارد طبيعية، إنما هذه الموارد هي تقدم خدمات، ويسميها خدمات، احنا في مصطلحاتنا البيئية نسميها خدمات النظم البيئية، ايكوسيستم سيرفيسز، مثل حماية من مخاطر. هذه يعني هذه الخدمات مثل حماية من مخاطر تقدمها، تقدم أيضا دعم للغذاء للإنسان، تنظم المناخ اللي احنا نعيش فيه اليوم، تنظم السياحة، ترفع مستويات السياحة، مؤشرات السياحية، ترفع مستويات الجودة الصحية في البيئة التي تعيش فيها، جودة الحياة بشكل عام. فأصبح اليوم حقيقة هذه النظم البيئية بحد ذاتها هي ذات قيمة اقتصادية. يجب أن تنتقل من السؤال كم ستكلفنا يعني حماية البيئة لو حمينا البيئة، إلى سؤال حقيقة أكثر شمول، هي ما القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي نخسرها إذا لم نحافظ على على على البيئة أو الموارد أو البيئية أو الطبيعية.
3: طيب نحن الآن نتحدث عن أهداف عالمية وضعت لعام 2030، لكننا أصبحنا قريبين جدا من هذا العام ومن هذا التاريخ دكتور.
4: نعم.
3: هل ينبغي أن يبدأ اليوم العالم منذ الآن بالتفكير لما بعد هذا العام؟
4: نعم، هو في تصوري أعتقد إحنا يجب أن نقف يعني عند مرحلة تشخيص التحديات، ويجب أن نقف عند مرحلة إعداد الدراسات وتحليلها، ويعني إعداد الدراسات أو المزيد من التقارير. نحن يجب أن يعني المرحلة المقبلة حقيقة تطلب تحول كامل من إدارة هذه التحديات والأزمات إلى الاستعداد للمستقبل. تحتاج الدول في تصوري إلى المزيد من الاستشراف، مزيد من القدرة على التعامل مع المخاطر المتداخلة، المخاطر البيئية، تطوير أنظمة بيانات بيئية قوية تستند عليها في صناعة قراراتها. يجب أيضا أن نستثمر في العلوم وبناء القدرات حقيقة، يعني الاستثمار في العلوم، بناء القدرات، الاستثمار في جانب الابتكار نفسه وبناء قدرات، يعني قدراتنا على المستوى الوطني، على المستوى الإقليمي. أعتقد أنه يعني هذا موضوع مهم. ما بعد 2030 لا ينبغي حقيقة أن يكون مجرد أجندة جديدة كأهداف، يعني أهداف تنمية مستدامة جديدة في تصوري، لكن يجب أن يكون مرحلة يعني أكثر تكاملا في طريقة التنفيذ، تنفيذ ما يعني خطط له كمستهدفات ومرحلة في تكاملية الأعمال على المستوى الدولي والمستوى الدولي وسياسات وأيضا حتى في طريقة التفكير لحل هذه الأزمة.
3: ذكرت كلمة أجندة.
4: نعم.
3: وأعود إلى هذا الملف.
4: نعم.
3: إيش هي الملفات التي تتوقع أن تتصدر هذه الأجندة أو أجندة الاستدامة في المرحلة المقبلة ربما لم تحظى بالاهتمام نفسه في اعتقادك؟
4: هو في الحقيقة هناك يعني أجندة كثيرة على المستوى العالمي، وأعتقد أن ملف تغير المناخ اليوم هو أبرز يعني ما يطرح على الساحة وما زال، لأنه هناك يعني تنقلات يعني وضعت سابقا يعني المضي بهذا الملف إلى مستوى متقدم، ولكن للأسف لم يتحقق. هناك جوانب سياسية كثيرة دخلت في تنفيذ الأجندة البيئية والأجندة العالمية. عندما تتحدث عن تغير المناخ أنت تحتاج إلى مشاريع يعني على أرض الواقع تتكيف مع تغير المناخ وغيره. هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل. الدول المتقدمة يعني لا زالت يعني لا أستطيع أن أقول أنها أوفت بالتزاماتها بشكل كامل لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. تستطيع أيضا أن تقول أنت تحتاج إلى بناء القدرات ونقل المعرفة من دول متقدمة أو من دول ذات معرفة إلى دول أقل أو أقل هشاشة أو أكثر هشاشة. تستطيع أن تقول أيضا أنت تحتاج إلى نقل التكنولوجيا والمعارف، التكنولوجيا المستخدمة في الحد من هذه القضايا من الدول ذات يعني متقدمة في مجال التقنية إلى الدول التي يعني نوعا ما متأخرة بسبب يعني ظروف معينة. كل هذا حقيقة يعني يقودنا إلى موضوع واحد وهو التكاملية في حل القضايا البيئية. اليوم القضايا البيئية أصبحت عابرة للحدود، ما يحدث في دول أخرى ستتأثر به سلطنة عمان وغيرها.
3: جميل.
4: وما يحدث في سلطنة عمان أيضا ستتأثر به الدول الأخرى.
3: طيب الذكاء الاصطناعي اليوم حاضر في مختلف القطاعات والمجالات، كيف يمكن أن تتحول هذه الأداة لرصد البيئة والتنبؤ كذلك بالمخاطر واتخاذ القرار؟
4: نعم، حقيقة سلطنة عمان كانت من أوائل الدول في هذا الملف، طرح على مستوى عالمي حتى عند ترأسنا للدورة الثالثة للجمعية المتحدة للبيئة. كان أبرز القرارات التي خرجت من هذه الجمعية في ذاك الوقت هو قرار يخص التقييم الفعلي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أجندة التنمية المستدامة أو في الجانب البيئي. الذكاء الاصطناعي أرى أن يكون يعني يكون أداة قوية حقيقة في الفترة القادمة، يستخدم تحليل كميات ضخمة من البيانات البيئية، تستطيع أن تقول أنه يمكن أن تستخدمه أيضا في التنبؤ بالمخاطر البيئية المستقبلية. أنت اليوم مقبل على مخاطر كثيرة جدا يعني لا تستطيع أن تنبؤ فيها فقط يعني من خلال خبراتك، وإنما أيضا بالتنبؤات المستقبلية. يستخدم أيضا في مراقبة التغيرات في النظم البيئية على مدار سنوات كثيرة، في إدارة مياه، في إدارة الطاقة، في دعم تخطيطك أنت واتخاذ قرارك للحد من هذه الأزمات ومن هذه القضايا البيئية.
3: طيب دكتور ربيع، المواطن العادي واللي أيضا يستمع لنا في هذه اللحظات يقول هذه تقارير دولية.
4: نعم.
3: بحتة.
4: نعم.
3: وسياسات حكومات.
4: نعم.
3: إيش اللي أنا أستطيع فعلا أن أقدمه في هذا الجانب؟ ما هي الإجابة العملية التي ممكن أن نشرحها للمستمع العادي؟
4: نعم.
3: يكون مساهم ودور.
4: نعم، هو في الحقيقة احنا يجب أن نخرج من إعداد التقارير مثل ما تفضلت وإعداد الدراسات إلى وننتقل من أهداف، من صياغة أهداف تنمية مستدامة أو أهداف بيئية إلى نتائج على أرض الواقع.
3: جميل.
4: وما نحتاجه في هذا الجانب حقيقة أن نركز على باعتقادي على ثلاث أشياء رئيسية. الأول، من المسؤول عن التنفيذ كحوكمة واضحة أو مسؤولية واضحة، ونحتاج أيضا إلى مؤشرات قابلة للقياس نقيس فيها ما حققناه على أرض الواقع ليستفيد من المجتمع والمواطن.
3: نعم.
4: وغيره. ونحتاج أيضا إلى تمويل وبناء قدرات أيضا لمواردنا وخبراتنا لتحقيق الهدف اللي إحنا ممكن يعني نستطيع أن تحقيقه في هذا الجانب. المجتمع أو المواطن لا يعني يدخل في تفاصيل إعداد التقارير، ولا يدخل أيضا في المنهجية التي يعدت على أساسها التقارير أو السياسة نفسها، ولما يعني يرغب في أن يرى شيء على أرض الواقع. فيجب أن تحول هذه الأهداف إلى نتائج، إلى مشاريع، إلى يعني ابتكارات على أرض الواقع يشعر المواطن فيها بأنه تحقق ما كان يعني يطمح في أن يراه على أرض الواقع.
3: هل السلوك الفردي في اعتقادك قادر فعلا على صناعة أثر بيئي ملموس، أم أن التأثير أحيانا يبقى يبقى المسؤولية على الحكومات والقطاع الخاص دائما.
4: نعم، هو في الحقيقة يعني هذه نقطة مهمة أيضا تطرح في هذا الجانب. حماية البيئة هي مسؤولية الجميع. ما يستطيع أن يحققه الفرد اليوم هو عبارة عن تراكمات على مستوى أيام ومستوى أسابيع ومستوى أشهر، وبالتالي سوف تتراكم هذه الأفعال وهذه الأعمال لتدخل في منظومة تحقيق هذه يعني الأهداف والنتائج على أرض الواقع. فكل فرد منا اليوم على أرض عمان أو خارج عمان ما يعني يقوم فيه في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها يسهم بشكل كبير جدا في المنظومة الوطنية وفي المنظومة العالمية بشكل
3: جميل.
4: عام.
3: كل التحية لك، بارك الله فيك دكتور، شكرا لك.
4: شكرا جزيلا أخي.
3: أحسنت. إذن مستمعينا الأكارم، كان حديثنا مع الضيف الدكتور ربيع بن محمد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية، بمناسبة اختياره من قبل المجلس الدولي للعلوم مراجعا دوليا للمسودة الثانية من التقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2027. فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: أهلا فيكم مرة أخرى مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء مع نهاية الأسبوع، نأمل أن نكون كذا قريبين منكم من اختيار الموضوعات واختيار أيضا الأسئلة والمحاور والعناوين لكل حلقة من حلقات البعد الخامس. احنا نتواصل معكم إن شاء الله من الآن إلى الساعة 4 العصر. اليوم مستمعين الأكارم، سوق العمل لا يرتبط أو يسأل فقط أين درست أو الشهادة التي تحملها، بل يسأل ماذا تستطيع أن تقدم، ما هي المهارات التي تمتلكها، كيف تقدم نفسك فعلا، كيف تتعامل مع متطلبات وظيفية تتغير ربما أسرع من المناهج والتخصصات نفسها. وبين شاب يبحث عن فرصة عمل وسوق يبحث عن كفاءة، تظل هناك مساحة. هذه المساحة تسمى الجاهزية المهنية، مساحة قد تصنع الفارق بين أن تنتظر هذه الوظيفة وأن تكون مستعدا عندما تأتي إليك. من هنا نفتح في البعد الخامس ملف مهم جدا يهم الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل وحتى من يفكرون في إعادة رسم مسارهم المهني بالتزامن مع قمة عمان المهنية، مبادرات مسارات التي تطرح تجربة تجمع ما بين التقييم، التأهيل، التوجيه المهني، وتصل في كثير من الأحيان إلى محاكاة المقابلات الخاصة بالعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي. دعوني هنا أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد غلاب، رئيس مجموعة إدارة شركات انترفيس في مصر وسلطنة عمان ورئيس مبادرة مسارات. حياك الله دكتور محمد، أبرك سعد حضورك.
4: بارك الله فيك،
3: نورتنا اليوم
4: على دعوتك والله.
3: الله يسعدك دكتور. يعني خلينا نبدأ من أصل المشكلة. عندما تنظرون اليوم إلى الشاب الباحث عن فرصة عمل أو إلى صاحب العمل الباحث عن الكفاءة، يعني أين تضيع الحلقة بين الاثنين؟
4: عظيم. طيب خليني أقول لك سريعا التطورات الحاصلة في العالم مؤخرا وسرعة الأحداث بخلية كل المؤسسات حتى المؤسسات الصغيرة فيها تطور عنيف وتحرك سريع جدا. ده مخلي المؤسسات مش قادرة تركز على المهارات المطلوبة أو تكتشف المهارات المطلوبة في السوق معنى صح اللي تغطي احتياجاتها. وبدأ يظهر تغير في تفكير هيكلة المؤسسات. نعم. ألا وهو أن المؤسسات قائمة على المهارات، يعني أحيانا يكون مثلا أنا عندي شغل محدد طالب فيه مهارة معينة، قد يكون المهارة دي موجودة عند موظف عندي ولكن للأسف أنا مش مكتشف ده، أو قد يكون المهارة دي موجودة عند باحث عن العمل موجود في السوق ولكن للأسف هو شهادته المهنية أو شهادته العلمية اللي أخدها مش بتبرز هذه المهارة عنده. فدائما في فجوة بأن احنا عايزين مهارات محددة ومش قادرين نكتشف هذه المهارات، سواء إذا كان داخليا عندنا في المؤسسات أو خارجيا.
3: جميل.
4: فبدأ يبقى في توجه كبير جدا في عالم الموارد البشرية وعالم إعادة هيكلة العنصر رأس المال البشري بمعنى أصح، وهو بناء المؤسسات القائمة على المهارات.
3: جميل.
4: ومن هنا جت فكرة مسارات. احيانا كتير الشاب بيخرج هو كمان ده من ناحيه المؤسسه، من ناحيه الشباب
3: نعم.
4: بيتعلم وبيدرس وبيخلص المنهج الدراسي بتاعه سواء كان المستوى الثانوي او التعليم العالي الجامعي، ولكن هو شايف ان هو خريج تخصص معين فعايز يشتغل في هذا التخصص لانه لا يدرك ممكن احيانا لمهاراته دي او امكانياته تسمح له يشتغل في مجالات تانية غير الدراسه العلميه بتاعته.
3: طيب صح. يعني هل اليوم دكتور محمد نحن امام فجوة تتعلق بالمؤهلات ولا ربما تتعلق بالمهارات، أما أن هناك جزء من المشكلة هو الشاب نفسه لا يعرف كيف يحول ما يمتلكه إلى قيمة يفهمها رب العمل وصاحب العمل؟
4: بالضبط كده، بالضبط كده. دي فجوة حقيقية، وده سبب رئيسي أن الشاب نفسه، لأنه مرحلة عمرية صراحة أنا مش بقول أنه هو مقصر، ولكن دي مرحلة عمرية هو لسه مش قادر يكون عنده القدرة أنه يحدد أنا عندي المهارة دي أو أقدر استخدمها حتى إزاي، حتى لو أكتشف أنه عنده مهارة معينة.
3: نعم.
4: فمحتاج حد يساعده في التوجيه في اكتشاف المهارة الأول، ثم توجيهه إزاي يستخدمها، إزاي يطورها، وإزاي يوظفها. فهو ده اللي إحنا بنفكر فيه بمعنى أصح.
3: جميل.
4: وإزاي يبرز هذه المهارة لسوق العمل بقى خلاص.
3: نسبة يعني دائما هذه الكلمة تتردد، متطلبات سوق العمل في كل لقاءات وفي كل اجتماعات، لكن عمليا خلينا نفهم أكثر، ماذا يريد القطاع اليوم الخاص من الخريج إلى جانب الشهادة؟
4: عظيم. في مهارات كتير جدا تتعلق ببيئة العمل وطبيعة العمل والمرونة في التعامل والعمل غير طبيعة التخصص. يعني في مهارات فنية أو نسميها technical skills، ودي مهارات بياخدها الشاب بيكون عنده من خلال دراسته، من خلال برامج تدريبية أخدها على مهارة فنية معينة أو علم معين درسه وبيقدر يشتغل بيه من ناحية الفنية. ولكن بيئة العمل مش بس بتركز على العمل الفني. يعني في جملة شهيرة بنقولها إن the people hired for their technical skills and fired for their behavior، يعني الناس بتتعين عشان مهاراتها الفنية، ولكن ممكن لو كان أحسن حد فني ما يكملش معايا عشان سلوكياته مش متناسبة مع بيئة العمل ولا ثقافة المؤسسة اللي هو شغال فيها. ففي حاجات ليها علاقة بالثقافة المؤسسية، حاجات ليها علاقة بالبزنس بنسميها البزنس أكمن أو إدراك عملية البزنس كيف يدار، وضع في البزنس، وضع في الهيكل جوه هذه المؤسسة، دوري إيه وإزاي بيكمل بقية الأدوار جميل. الأخرى.
3: جميل. طيب هل في اعتقادك في كثير من الأحيان هناك بعض المهارات اللي يكتشفها الخريج

0: مهارة ممكن يروح في مجال ليه علاقة بمجال التسويق مثلا،
1: نعم،
0: فيبقى بيسوق لهذا المنتج او بيبيع هذا المنتج، فبتلاقي عنده ياخد كارير باس او ياخد مسار مهني مختلف تماما، عنده الخلفية العلمية ولكن المهارات الحلوة اللي عنده الاقوى هي مهارات آدمية اكتر في التعامل، فتلاقيه بيعمل مبيعات احسن، بيحقق حاجة افضل، فدي مهارة تانية خالص.
1: نعم.
0: بتغير مساره أصلا، بيكتشفها فعلا هو أحيانا. ده حصل معنا كتير، يعني كتير شباب دخلوا بيشتغلوا مثلا في السوفتوير، ولكن ونتكمز يقعدوا مع عميل ويشرحوا له الفكرة وياخدوا منه النيدز بتاعته، لهم لا هم أشطر ناس يعرفوا يبيعوا الحاجة دي، فبيغير مسارهم تماما بمعنى أصح.
1: طيب جميل. مسارات، لماذا الآن من هذه الفجوة دكتور؟ أكيد جاءت هذه المبادرة، مبادرة مسارات، إيش المشكلة التي قررتم ألا تكتفوا بالحديث عنها بل تعملوا أيضا على معالجة هذه المشكلة؟
0: عظيم صراحة. مسارات الـ يمكن الاسم هو مخصص لعمان، ولكن إحنا مش أول مرة نعمل ده.
1: نعم.
0: إحنا بنعمل حاجة شبيهة المسارات في مصر بقالها 9 سنوات على التوالي الحمد لله، واتعملت مرتين في السعودية ومرة في أوروبا في مالطا. والفكرة الأساسية هي زي ما كنا بنتكلم في الأول، هي سد الفجوة.
1: نعم.
0: ما بين متطلبات السوق للمهارات اللي هو محتاجها واكتشاف المواهب والمهارات عند الشباب عشان نخليهم يلتقوا مع بعض بمعنى أصح في نقطة التقاء. طبعا ده بيبقى أمل كبير جدا إن احنا نعمل أكبر أرقام، ولكن بنبدأ الفكرة حتى لو بعدد صغيرة، بعد كده الفكرة تبدأ تاخد وضعها وتنتشر لأنها فعلا بيبقى لها إفكت حقيقي على الأرض. احنا
1: نعم.
0: النهاردة في مصر مثلا زار أو دخل البرنامج ده وحضروا أكتر من 2 مليون بحث عن العمل في 9 سنوات متتالية، منهم 200,000 واحد تم توظيفهم من خلال هذه البرامج. بس مجرد بس إن هو، لأن إحنا كمان مش بنشتغل على، إحنا مش بنعمل معارض توظيف، إحنا بنعمل ملتقى مهني. يعني الشاب ممكن في خلال اليومين أو الثلاث أيام اللي بيشتغل فيهم أو بيحضر فيهم الملتقى ده بيعدي على كل أبعاد المهنة اللي هو مهتم بيها.
1: جميل.
0: من ناحيه متحدث، حد مثلا عايز يشتغل في الاذاعه فيقابل حد، لا حد خبير زي حفيظ قاعد على الستيج بيتكلم عن خبرته ازاي دخل هذا المجال وايه التحديات اللي قابلها، تلاقي ورشه عمل عن الاذاعه، بعد كده يلاقي دوائر وظيفيه من مذيعين لسه داخلين المجال او منتج او مخرجين يقول لهم احنا بندور على مذيعين.
1: نعم.
0: عاملين.
1: نعم.
0: وهكذا.
1: جميل.
0: فبيعدي على ابعاد مختلفه جوه.
1: جميل.
0: هذا الابن.
1: طيب المبادره ما شاء الله تمتد الى 5 سنوات.
0: يس.
1: يعني وصولا الى عام 2030.
0: بالضبط.
1: ليش اخترتم هذا النفس الطويل من المبادره؟ ليش ما كانت فقط المبادره فعاليه او برنامج يكون تدريبي قصير؟
0: طيب، لان تغيير سلوك او اكتشاف موهبه عند بني ادم ده ممكن نعمله بسهوله، لكن تنميه هذه الموهبه والعمل عليها وكمان الاستفاده منها ده محتاج نفس طويل. فاحنا كمان شايفين ان المبادره دي هتبقى بذره، بس هتبقى هي الشغل الاساسي، لا هتبقى بذره للبدايه، لان مش احنا بس، مؤسسات اخرى وجهات اخرى تبدا تتعاون عشان نوسع السكوب. يعني احنا مثلا تارجتنج على مدار ال4 سنوات او ال5 سنوات يكون ساعدنا اكتر من حوالي 45,000 شاب وفتاة عمانيين بحثين عن العمل أو جوه سوق العمل عشان يكتشفوا مهاراتهم ويبدأوا يخلوها تلتقي مع احتياجات السوق.
1: نعم.
0: ولكن ده عدد غير كافي، فمحتاجين تضافر من المجهود من الجهات الحكومية والجهات الخاصة والقطاع الخاص ودعمهم والمؤسسات والجامعات كمان لتعريف الشباب بأن في حاجة زي كده موجود عشان يبدأوا يشاركوا فيها بمعنى أصح.
1: جميل.
0: فكرة التوسع كمان احنا حاطين في الخطة ان في توسع، مش بس هتبقى الاحداث او الايفنتات بتحصل جوه مسقط، لا لازم تروح للمحافظات الاخرى وتشتغل على فكرة ان كل محافظة يكون عندها اكتفاء مهني او اكتفاء من المهارات الذاتية جوه اهل المحافظة ذات نفسها.
1: جميل. طيب عندما تصل مسارات لعام 2030، ما هو الاثر الذي تريدون او ودكم انكم تقولوا نعم هذا ما استطعنا تغييره في جاهزية الشاب العماني لسوق العمل؟
0: عظيم. احنا الحمد لله تارجتنج زي ما قلت لحضرتك 45,000 مستفيد من هذه المبادرة على مدار ال5 سنوات، يكون في مينيمم 20% منهم تم توظيفهم في وظائف هم عندهم فيها الاهتمام، يعني مش بس وظيفة عشان هو عايز وظيفة، لا هي وظيفة تتناسب مع مهاراته.
1: جميل.
0: تمام. وده هيكون دورنا ان احنا نقفل جزء من هذه الفجوة بمعنى اصح، نكون عارفين السوق عايز ايه وندرس مع السوق ونحاول نجهز الشباب لاحتياجات السوق. فده المستهدف عندنا ان شاء الله على مدار ال5 سنوات.
1: طيب احيان يوم نسال الشاب ايش الوظيفه اللي تريدها، فيذكر مسمى وظيفي معين. لكن السؤال الآن,

0: هل فعلا يعرف أصلا أين تكمن قوته المهنية هذا الشاب؟
1: ما هو للأسف مش كتير من الشباب يكون عندهم هذه الملكة أو هذه المهارة. فعشان كده إحنا أول حاجة في البرنامج بتاعنا في مسارات إن هو يخش على عملية تقييم للسمات، عملية تقييم للمهارات.
0: جميل.
1: عملية تقييم للاهتمامات الوظيفية.
0: نعم.
1: يعني أنا ما لاقي ما عندك مهارات معينة وإمكانيات معينة، بنقول لك أنسب وظائف تشتغل فيها إيه. فدي أول مرحلة، فأنت بتعرف أنت طبيعتك الشخصية.
0: نعم.
1: تميل لأنهي نوع من الوظائف اللي تكون مرتاح فيها عشان تكمل في هذه الوظيفة، مش كون لسه عندك بضاعة سنتين ثلاثة من عمرك بنجرب، طب خلينا نجرب هذا المجال ما اتبسطتش طب اجرب هذا. لا، احنا في ان شاء الله بالاسسمنت اللي بنعمله او التقييم اللي بنعمله بنساعدك نقلل الاختيارات عشان نوجهك لمثلا وظيفتين ثلاثة دول. جميل. اكتر حاجة مناسبة لشخصيتك.
0: ممتاز. اين تقع هنا قمة عمان المهنية ضمن هذه الرحلة؟
1: قمة عمان المهنية تعتبر هي تكليل للرحلة وليس هي هدف في حد ذاته.
0: جميل.
1: يعني انت الشاب النهاردة، احنا الميديا اللي بنعملها الشاب يخش يسجل على بلاتفورم على منصة، بيحط بياناته، بعد كده بيجيله من المنصة دي دعوة لعمل التقييم، عمل التقييم مخلصه بيجيله دعوة للقاء مع موجه مهني معتمد من هنا من عمان، بيكون فاهم السوق وفاهم الاحتياجات، فيوجهه المهنة دي ازاي بتخشها في عمان وايه تحدياتها.
0: جميل.
1: وتعمل معها ايه. بعد كده عم محضرين منصة فيها أكتر من 350 برنامج تدريبي باللغة العربية يحضروا في المجالات اللي هو يختارها، يعني المجال اللي اختاره ده وتم توجيهه لي يحضر فيه برنامج تدريبي عشان بقى غطى الفجوات اللي عنده من الناحية التدريبية ويحصل على شهادات فيها. وفي الآخر خالص بنعمل له زي سيميليشن أو نموذج محاكاة إنه بيقابل.
0: نعم.
1: بيعمل مقابلة في هذا المجال مع أداة AI. الأداة دي مش مبنية على أسئلة محددة، لا هي بتخش تشوف الوظيفة احتياجاتها إيه وتبدا تكرر اسئله بناء على البروفايل بتاع الباحث عن العمل ده، يعني الاسئله مش ثابته لكل الباحثين حتى لو في نفس الوظيفه.
0: طيب خلينا نضرب نموذج مثلا في شاب
1: مثلا
0: تخصص في مجال معين ودرس هذا التخصص
1: عظيم،
0: لكن اكتشف بعد فتره ان ميوله وقدراته تقوده الى تخصص ومجال اخر، هل تغيير المسمى دكتور محمد قرار طبيعي ام في اعتقادك هذه مخاطره؟
1: والله أنا بحس إن هو قرار طبيعي جدا. يعني كتير كتير في الوطن العربي هنا تقعد مع أصدقاء تسأله وتلاقيه ناجح جدا جدا في مجال وعنده شركات أو حتى ناجح في مجال معين.
0: صح.
1: حضرتك خريج إيه؟ تلاقيه خريج مجال تاني خالص.
0: صحيح صحيح. الصيدلة تلقى في شيء.
1: يس بالضبط. يعني أنا شخصيا خريج حقوق.
0: أيوة.
1: دارس القانون. ولكن شركتي تعمل في مجال الموارد البشرية والسوفت وير.
0: سبحان الله.
1: أنا مش دارس سوفت وير.
0: وين بين هذا القطاع وهذا القطاع الآخر؟
1: من قطاع القانون والمحاماة لقطاع الإدارة والموارد البشرية والتكنولوجيا المعلومات معنا صح. وكتير بقى كتير أمثلة كتير جدا هتقابلها بهذا من هذا المنطلق. هتلاقي في صحفيين كتير موجودين مثلا ولكن هم خريجين كلية تجارة كلية حقوق، ولكن هو عنده ملكة البحث عن المعلومة وتوصيل المعلومة للناس وعنده الرغبة دي، فدي مهارة مش حاجة هو تعلمها في الكلية.
0: طيب يعني دكتور أحيانا تلقى الشباب عندهم يعني قدرات جيدة لكن السيرة الذاتية ما يمكن أن يعكسها ويعبر عنها، وعندما يصل إلى المقابلة تلقى هذا الخوف اللي فيه وضعف منه التعبير عن نفسه عن سيرته الذاتية. هل يمكن أن فعلا أن نخسر بعض الكفاءات الجيدة بسبب ضعف تقديم النفس وتقديم الذات؟
1: طبعا أكيد بيحصل، أكيد بيحصل. في كتير من الشباب للأسف بيفتقدوا مهارة لازم يتعلموها أساسية بغض النظر هو مهاراته إيه أو تخصصاته إيه، هو مهارة المقابلة ذات نفسها. أنا ما بروح أي شركة محتاج إن أنا أكون دارس الأول طبيعة الشركة وطبيعة الوظيفة اللي أنا بقدم عليها.
0: نعم.
1: أنا ممكن يكون عندي 10 مهارات ولكن طبيعة الوظيفة تطلب مهارتين بس 3 منهم.
0: صدقت.
1: فأنا مش داخل أتكلم إن جنرال أنا مين، على قد ما داخل أعمل هايلايت وأبرز أنا أقدر أعمل إيه لهذه الوظيفة. فدي بتحتاج مهارة إن أنا إزاي أدرس وإزاي أكتب CV وأنا بقدم بيعلي ويبروز المهارات اللي مطلوبة، مش بس اللي أنا عندي إيه وأعرف أعمل إيه في العموم. ودي يمكن هتبقى في حلقات كتير جدا وورش عمل جوه قمة عمان المهنية إن شاء الله على الموضوع ده.
0: جميل. طيب إيش اللي يخلي سين من المسؤول مسؤول التوظيف أن يلتفت إليك على الرغم أن هناك متقدمين وعشرات منهم أو ربما أيضا مئات من السيرة الذاتية المتشابهة؟
1: عظيم. هي نفس النقطة اللي كنا نتكلم فيها، كل ما أنا عملت هوم ورك عملت المجهود بتاعي وعملت الواجب بتاعي الصح قبل ما اقدم، كل ما كنت اقرب للي هو محتاجه. هو فعلا بيقدم بيعمل اعلان،
0: نعم،
1: عايز مثلا محاسب، يلاقي ناس مقدمه له على وظائف تانية خالص، وفي 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 سي في مش هيقدر يقرا كل دول. ولكن في حد ممكن يبعت سي في اسمه حتى الملف ذات نفسه او تايتل الايميل في كلمه هي اتراكتيف من الاعلان اللي معمول.
0: جميل.
1: فده اول فلتر. جميل. خليه بس يبص على السي في بتاعه، ترتيبه السي في ذات نفسها والهايلايت معموله بشكل تبرز احتياجات الوظيفه زي ما كنا بنتكلم.
0: جدا معلومه.
1: فيبدا يفلتر، هو مثلا فتح 10,000 ايميل، فتح منهم 1,000، في مثلا منهم 100 سي في عجبوه
0: ومنهم 100 سي في متشابه.
1: بالضبط، متشابهين، ولكن مين فيهم الاقرب؟
0: جميل
1: ليا.
0: طيب ايش الاخطاء اللي دائما تعتقد انها تتكرر لدى الشباب في المقابلات الوظيفيه او الشخصيه؟ هل هو احيانا ضعف الاستعداد؟ تعتقد ان كثير من الشباب يحفظوا الاجابات ومن من يصيبه هذا التوتر والخوف، ام عدم معرفه الشخص بقيمته اصلا، ما عارف من هو اساسا وقيمته؟
1: طيب، هو في جزء كبير جدا على يقع على الشاب زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الا هو عدم
0: تحضير
1: الجيد. ده جزء مهم جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه جزء بيقع على المقابل ذات نفسه، لان فعلا فعلا تاني الشاب ما بيبقاش عارف هو عايز ايه، هو رايح فين، وده للاسف مش حاجه ضعف منه على قد ما هي مرحله عمريه فعلا هو فيها فتيها. فاحنا المفروض انا كمقابل او حد بيعمل مقابله، تمام، ابقى فاهم ده ومدرك سيكولوجيه هذا الشاب، فابدا اساله واحطه في انفايرمنت، احطه في جو عام باسئله بسيطه تخرج منه المهارات اللي انا عايز اكتشفها جواه، بحيث هو مش عارف يعبر عن نفسه، خلينا يعبر عن نفسه بشكل ابسط. فده بيحمل العبء على منتهني. طبعا الموارد البشريه طبعا في الحته دي كبير جدا، انت مش رايح مقابله قاعد مع حد عشان يقعد يسالك شويه اسئله وتجاوبها وتمشي. ومن اكتر الحاجات الفاشله اللي حصلت للاسف في السوق الا هو ايه، احضر محاضره كيف يعني هاو تو باس الانترفيو كويتشنز، يعني ازاي تعدي
0: تكتاز. وكان خلطه سحريه وتنجح. لا
1: الامر مش حاجه اسمها كده طبعا، مش حاجه اسمها كده. انا ببقى في نفس الوظيفه بسال كل متقدم اسئله مختلفه.
0: جميل. طيب، لديكم تجربه ما شاء الله لافته في القمه من خلال مقابلات شخصيه بالذكاء الاصطناعي.
1: yes.
0: لو دخلت انا اليوم هذه التجربه، ماذا سيحدث منذ اللحظه الاولى وحتى حصول على النتيجه؟
1: عظيم. هو من اللحظه الاولى طبعا الاداء قبل ما تقابلك، احنا بنقول لها الملف ده بتاع حفيظ بعد ما حضر هذه التدريبات وخد هذا التوجيه هو انسب لهذه الوظائف. فبتروح تشوف ايه الوظائف المعلنه من الشركات.
0: جميل.
1: اللي تتناسب مع حفيظ. فطبعا الوظائف دي محتاجه متطلبات، فبتبدا تسال حفيظ اسئله ترحب بيه طبعا الاول، واحنا قاعدين عشان نتكلم عن الوظيفه الفلانيه واحنا شايفين فيك بوتنشاليتي ان انت عندك مهارات تتناسب مع هذه الوظيفه، خلينا نكتشف هذه المهارات مع بعض ونبدا تسال هذه الاسئله. فبتسال السؤال حسب اجابه حفيظ تكرر سؤال تاني عشان تتاكد ان حفيظ عنده المهاره. بعد الانتهاء المقابله هي اوتوماتيكلي بتطلع تقرير ايه اللي حصل في المقابله، وتقرير بالفجوه اللي ما بين مهارات حافظ الحاليه والوظيفه، وبالتالي تطلع ريكومنديشن او توصيات لحافظ يتناسب لهذه الوظيفه بنسبه كام في الميه.
0: نعم.
1: ناقصه ايه عشان يكمل هذه النسب، وينفع يتقبل في الوظيفه دي ولا لا، او يتوجه لوظيفه تانية حسب مهاراته اللي احنا اكتشفناها.
0: طيب، هل يمكن لهذه التقنيه وهذه الطريقه ان تكتشف للشخص نقاط ضعف لا ينتبه إليها بنفسه
1: طبعاً
0: في طريقة الإجابة أو حتى عرض مهاراته؟
1: طبعا. من ضمن التقارير اللي بتطلع زي ما قلت لحضرتك هو الجاب إيه، هو حافظ عنده جاب فين، أو عنده الشاب عنده مهارات منقوصة فين، وإيه التوصيات اللي يعملها عشان يغطي هذه المهارات. فده آخر حاجة في التقرير خالص. فدي طبعا مهمة جدا. إحنا كده كده إن شاء الله هيبقى كل ده مفتوح في شفافية للشباب. جميل. لأن الهدف منه إن هو يعرف إيه ناقصه ويكملها.
0: يعني يمكن يحصل المشارك على ملاحظات يمكنه فعلا البناء عليها.
1: طبعا زي ما قلنا التوسع بتاع الخمس سنوات ده احنا كمان مش عايزين بس نشوف هو طلع ايه بالمقابلة وخد فرصة عمل ولا خدش فرصة عمل. ده لو خد فرصة عمل انا عايز اشوف مهاراته اتطورت ازاي على مدار الخمس سنين، والفرص الجديدة اللي خدها.
0: جميل.
1: اترقى ازاي وتوظف ازاي، او تعين في خد نفس المسار وغير مساره بناء على العمل اللي خده ده. وده الهدف صراحة الأساسي من المبادرة، عشان كده سميناها مسارات.
0: جميل. من التدريب إلى فرصة حقيقية. دكتور محمد، هناك السؤال اللي راح يطرحه هذا الشاب عندما يستمع إلى هذه القمة، ماذا سأحصل عليه فعليا بعد انتهاء القمة؟ ماذا الذي سيتغير لدي في ثاني يوم من هذه القمة؟
1: عظيم. طيب هو قبل القمة زي ما قلنا هنكون مجهزينك ومحضرينك لأقرب حاجة في سوق العمل تتناسب معك ومع مهاراتك.
0: جميل.
1: حتى الفجوات اللي احنا وجدناها هنديك أكسس على تدريبات صغيرة تدربها تغطي هذه الفجوات. طيب خلال القمة هنكلل كل هذا المجهود بكلام حقيقي من ناس حقيقيين اشتغلوا في هذه المجالات. يعني اخترت مجال مثلا التسويق والمبيعات، هبقى قاعد شايف اكبر اسماء موجودة في عمان وفي المنطقة بتتكلم عن دخولها المجال والتحديات بتاعتها وازاي تخطط ده. هنزل من هذه المنصة وهسيب هذه المنصة هلاقي ورش عمل متخصصة في هذا المجال.
0: جميل.
1: احضرها. خلصت هلاقي حاجة اسمها كارير سيركل او دوائر وظيفية فيها الممتهنين في هذا المجال بقالهم مثلا 5-6 سنين اللي هم سبقوني لسه ايه في المجال فريش.
0: نعم.
1: بس خدوا خلاص خبرة في التحديات وازاي هاو تو باست لحد ما بقوا ليدرز مثلا.
0: جميل.
1: فقعد معهم يحكولي عن تحدياتهم عشان ازاي اتخطى هذه التحديات.
0: جميل.
1: عندي موجهين مهنيين هيكونوا موجودين برضو خلال المؤتمر، فانا هطلع معايا زي ما نقول كده ايه 360 بعد
0: تشخيص، خلينا نقول واضح لمهاراتك ونقاط ال ال ال ال ونقاط القوة والضعف والتطوير، هاي يمكن خطوات المهنية القادمة الواحد يشتغل عليها.
1: فأنا عندي مسار واضح.
0: جميل.
1: في طبعا تحديات عاد عليها بس خلاص أنا بقاش عندي التيها. يعني حتى كمان لو بصيت على اللوجو مسارات يا حفيظ، احنا عاملين الميم هي التيها بتاعت الشاب في الأول، دين بعد كده في ثلاثة السين، الثلاثة سنون فوق السين هي المسارات اللي احنا هندخله فيها، والألف عاملينها طويلة، ده المسار اللي انت هتاخده بعد ما تخلص الرحلة.
0: طيب معانا صح دكتور محمد، في ارتباط مثلا مباشر او قد تكون هناك مساحة تواصل بين المشاركين وبين احيانا الجهات والشركات الخاصة بالتوظيف؟ هل يعني في حطيت في بالكم ممكن انها شركات تجي وتحضر وتشارك وتكتشف التخصصات او المهارات لدى المتدربين المشاركين؟
1: ده بالعكس، هو الموضوع قايم على هذا الاساس. هو جميل. عشان تسد فجوة محتاج طرفين لهذه الفجوة.
0: جميل.
1: عشان توجد الفجوة اصلا تمام. فالطرف الاولاني هو الشباب ومهاراتهم، ده احنا بنشتغل عليه، والطرف الثاني هو الشركات، وفعلا الحمد لله عندنا شركات كتير مشاركه.
0: ممتاز.
1: بالظبط. سواء مشاركه بان هم ينقلوا خبراتهم ومهارات اللي عندهم من القاده اللي عندهم للشباب،
0: او يبحثوا ايضا
1: وكمان يشوفوا الشباب وكمان يعرضوا الوظائف اللي عندهم ويشوفوا الملفات اللي احنا عملناها دي، بروفايلز الشباب دي مين فيهم يتناسب يحصل على وظيفه خلال المؤتمر. يعني احنا عندنا تارجت ان شاء الله نقدر نحققه ان احنا نكون خلصنا عمليات المقابلات في اليومين بتوع المؤتمر، فالشباب يحصلوا على عقود عمل في المؤتمر. ودي احنا الحمد لله قدرنا نعملها قبل كده مع احدى الشركات هنا في عمان، ان احنا وظفنا 108 بني ادم في تقريبا 6 ساعات من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 4 عصرا. اشتغلنا على عمليه التوظيف من اول ما يعمل ابلكيشن ويعدي مقابلات لحد ما ياخد عقد العمل وهو خارج من الحدث ذات نفسه.
0: جميل. عشان استفيد من اخر 3 دقائق، ايهما اخطر اليوم على مستقبل الشاب في اعتقادك؟ هل الا يجد فرصه ام الا يكون مستعد عندما تاتي هذه الفرصه؟
1: طبعا الا يكون مستعد.
0: لماذا؟
1: لان الفرص
0: موجوده
1: وكمان الفرص نسبيه حسب امكانياتك واستعدادك، فبالتالي كل يكون مستعد اكتر تاخد اكبر نسبه فرص.
0: جميل.
1: فبالتالي الاستعداد هو الاهم من انه يوجد فرصه. انا لو عندي استعداد وعندي كذا مهاره اشتغلت عليهم، فلو جات لي فرصه في المحاسبه هشتغل، جات لي فرصه في التكنولوجيا هشتغل، في الديزاين هشتغل، لو انا نميت كل المهارات دي جنب بعض طب احب اشتغل عليهم. فانا اكون مستعد هو الاهم لان الفرص موجوده كده كده.
0: جميل. كيف تقيسوا نجاح هذه المبادره؟ هل بعدد المشاركين ام بعدد من طوروا مهاراتهم؟
1: اكيد بعدد طوروا مهاراتهم.
0: من اللي يعني استطاع ايضا انتقال
1: من المشاركين طبعا. ده معامل مهم عندنا طبعا. حتى لو ما استفدتش السنه دي وطور مهاراته السنه دي، احنا مصممين لمده 5 سنين.
0: الله.
1: فكده كده هفضل اضغط وابعت له مسجز على الواتساب وعلى الايميل، وهتلاقيني على الانستجرام وهلاقيه في كل حته عشان اقول له لا احنا مكملين وانت يو هاف تو ان انت تكمل المبادره بتاعتك.
0: جميل.
1: ولكن طبعا النجاح الحقيقي هو في ازاي الناس فعلا استفادوا وحياتها اتغيرت ومساراتها اتغيرت بناء على هذه المبادرة.
0: جميل. طيب أختم هذا الحديث وهذا الحوار بهذا السؤال، إيش المهارة دكتور اللي تعتقد أن قيمتها في سوق العمل خلال السنوات القادمة ستصبح أكثر مما يتوقع الشاب؟
1: طيب هما مهارتين عكس بعض تماما.
0: جميل.
1: طبعا مهارة التعاون مع التكنولوجيا والتطور بتاعها وهو استخدام الذكاء الاصطناعي، ألا وهو في أي مجال، أي مجال مهما كان، كونك بتعرف تستخدم هذا هذه الأداة بتسرع وبتعلي من إنتاجيتك بشكل عنيف جدا جدا جدا جدا، بتخليك مميز عن أي حد تاني موجود جنبك، ولكن بتفقدك إنسانيتك لو أنت اعتمدت عليها هي لوحدها. فالمهارة التانية هي مهارة التواصل والتعامل مع البني آدمين.
0: مهارة التواصل
1: طبعا طبعا، مهما كان التكنولوجي وتطورها واللي هي بتعمله، ولكن سيظل الإنسان هو المحرك الأساسي للعملية في سواء في الحياة أو في البيزنس.
0: أنا أريد أختم بس في بل أيضا سؤال آخر. لو افترض أنك أنت مسؤول التوظيف الآن دكتور عظيم. محمد مسؤول أنت توظيف في عظيم. شركتك، وأنا أتقدم إلى هذه الوظيفة لديكم. هاي. عندك شخصين، أنا وشخص آخر
1: عظيم.
0: نفس المؤهل معنا تقريبا، إيش اللي يخلي فلان أن يتقدم علي بخطوة؟
1: الجاهزية أو استعداده لتقبل أو لتعلم، لأن مهما كان الشاب متقدم لوظيفة هيكون استيل عنده أجزاء ناقصة لهذه الوظيفة، فلو هو مش متقبل أنه يتعلم ويستفيد يبقى أنا مش عارف أغطي هذا الجزء، هفقده دايما. فأنا آسف، لا بالعكس، أنا عندي لو التاني مهارة أقل شوية ولكن عنده قابلية للتعلم
0: جميل
1: هغطيه، لو ده 50% وده 70% هاخد 50% عشان بيتعلم أسرع، فأقدر أخطي له 20% بتاعه التاني وكمان جزء كبير من 30% أنا عايزهم أصلا.
0: جميل، وهذا الأمر يخليه متفوق عليه بخطوة أحيانا أمام صاحب الوظيفة.
1: أكيد
0: مسؤول التوظيف.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: أسأل الله يوفقكم يا رب. شكرا لك دكتور محمد.
1: مرسي جدا يا حمد.
0: يعطيك العافية. أنا سعيد جدا بهذا الحوار معك والحديث معك.
1: شكرا جدا.
0: أحسنت. إذا مستمعينا الأكارم نطلع فاصل قصير، وشكر موصول إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد غلاب، رئيس مجموعة إدارة شركات إنترفيس في مصر وسلطنة عمان ورئيس مبادرة مسارات. فاصل قصير وراجعين لكم.

0: الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء، احنا وصلنا إلى نهاية الأسبوع، نسأل الله لكم إن شاء الله أيام تكون مميزة وماتعة، وتقضون وقت مميز برفقة من تحبون، برفقة العائلة الأصدقاء، وتكون أيضا سياحة داخلية ناجحة خلالها كذا، تغير مزاج الصغار، تتعرفوا أيضا على أبرز المعالم السياحية معنا في البلد. ولكن بالنسبة لي هي الفقرة والمحطة الأهم، لأن إحنا نحتاج أن نعزز كثير من الجوانب في أنفسنا. في حياتنا أكيد نبحث عن الأدوات اللي تقودنا إلى النجاح، مهارات جديدة نتعلمها، خطط أفضل، فرص أكبر، ربما حتى علاقات أوسع. لكن ماذا لو كان جزء كبير من هذه النتائج اللي نحققها يبدأ من مكان أعمق بكثير، من منظومة القيم اللي تحكم قراراتنا، ومن قدرتنا على فهم أنفسنا لماذا نتصرف بهذه الطريقة؟ إيش اللي يحفزنا؟ ما هو الشيء الذي يستنزفنا؟ لماذا نكرر أحيانا نفس السلوك رغم معرفتنا بأنه لا يقودنا إلى النتيجة التي نريدها؟ بين القيم الشخصية وقوة المعرفة النفسية هناك مساحة مهمة لفهم أنفسنا واتخاذ قرارات أكثر وعي وتحقيق نتائج لا تكون مؤقتة بل قابلة للاستمرار. عن هذه المساحة نتحدث اليوم في البعد الخامس مع ضيفي هنا في الاستوديو، استشاري تطوير أعمال، استشاري تطوير الأعمال ورفع كفاءات الأداء الشخصي والمؤسسي، الأستاذ هادي الحلبي. مساك الله بالخير أستاذ هادي.
2: حياك الله أستاذ حفيظ،
1: أشكرك
2: على هذه الدعوة الطيبة.
1: الله يسعدك.
2: وبصراحة ما زادني رغبة في هذا الحضور، أني لو قلت أنك مستمع جيد لما أنصفتك. أنت منصت محترف.
1: الله يبارك فيك. الله يسعد قلبك يا رب. أنا سعيد جدا، وفي نفس الوقت أفكر بألف شيء أني أتحدث مع تجربة طويلة ما شاء الله عليك، فهمك وعمقك في هذا الجانب. نبدأ دكتور أو أستاذ هادي من الداخل. عندما نتحدث عن منظومة القيم الشخصية، إيش اللي نعنيه تحديدا من هذا الحديث؟ وهل كل إنسان يعرف فعلا القيم اللي تقود حياته، أم أننا أحيان نعيش في قيم توارثناها وتأثرنا بها دون أن نختار هذا الشيء بوعي؟
2: أشكرك، هذا سؤال مهم جدا. كافة النجاحات التي تريد أن يكون لها استدامة،
1: نعم،
2: لابد أن تكون لها منظومة قيم.
1: نعم،
2: هذه القيم هي التي تحدد المسار والاتجاه، وهي بمثابة البوصلة،
1: نعم،
2: التي توجهك بما يجب أن تفعل أو لا تفعل.
1: نعم،
2: دائما نحن نقول أن لكل صنعة صانع، يعلم ما يفسد وما يصلح هذه الصنعة، وأنت أيها الإنسان صنعة الله في هذه الأرض.
1: الله.
2: فلا بد لكل، نضرب مثال على سبيل المثال، إذا أردت أن تشتري جهاز جديد،
1: نعم،
2: ماذا يرافق هذا الجهاز؟ يرافق كتيب تشغيل، إذا
1: في الإرشادات وفي
2: تماما. فإذا أردت أن تشغل هذا الجهاز بمعزل عن هذا الكتيب سيظهر،
1: صحيح،
2: ولكن سرعان ما تظهر الأعطال، فسيكون مرجعك في النهاية إلى هذا الكتيب. وأنت أيها الإنسان عندما خلق الله وضع لك هذا الكتيب، هذا المنهج الله الواضح الصريح، الله، إذا اجتهدت وعملت ضمن هذه المنهجية انتقلت إلى نجاحات مستدامة.
1: الله الله، جميل جميل. طيب أستاذ هادي، القيم اليوم والسلوك، عندما نتحدث عن هذا الجانب، كيف تتحول قيمة داخلية مثلا الالتزام أو الحرية أو الإنجاز إلى قرارات سلوك ونتائج نراها في الحياة اليومية؟ يعني هل تستطيع فعلا تعطينا مثالا عمليا على هذه السلسلة؟
2: تماما. دائما نحن نقول قوة المعرفة النفسية، متى تنتقل أو تبدأ المعرفة بأخذ زمام القوة؟
1: نعم.
2: عندما تنتقل هذه المعرفة من عقلك إلى وعيك، ومن وعيك إلى قرارك، ومن قرارك إلى سلوكك، ومن ثم إلى أثر يشهد لك أنك عرفت. يقول الإمام النفري: إن يخرجك العلم عن العلم فأنت في طريقك إلى معرفة.
1: فأنت في طريقك إلى معرفة.
2: إلى معرفة.
1: نعم.
2: وإن لم تخرج من العلم إلا بعلم فأنت في حجاب من علم. العلم الذي لا يقودك إلى معرفة فهو علم أجوف.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنك قد تعلم الشيء فأنت عرضة لأن تطبق وأن لا تطبق، ولكن متى عرفت الشيء ألزمت التطبيق.
1: الله الله.
2: أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فمقام المعرفة هو مقام التطبيق، وما بعد المعرفة هي الحكمة، هو أن تدرك غاية وجودك في هذا الكون. والأهم من ذلك أستاذ حفيظ أن يعرف الإنسان، أن يتعامل الإنسان مع التكليف. وكيف يتعامل مع التكليف؟
1: نعم.
2: كل ما أدركت معنى التكليف والسر من وراء هذا التكليف، سواء على المستويين، مستوى الحياة الدنيا أو مستوى الحياة الآخرة، فستكون تعاملك مع التكليف لن يكون عبء، بل سيكون بمقام التشريف.
1: جميل جميل. طيب، في نقطة مهمة يعني نتحدث فيها أحيانا عن بعض المساحات، نتحدث فيها عن نريد النجاح والتطور، لكننا في الوقت نفسه نتمسك بالراحة، نخشى التغير دائما ونظل دائما في هذه الدائرة، دائرة الراحة. هل يمكن أن يكون أحيانا الصراع بين قيم الإنسان أحد أهم الأسباب الخفية لتعثره؟
2: طبعا لنا شاهد في هذه في هذا الطرح إعلان دائما منظومة قيم. نعم. واضحة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. عندما تعلن هذه القيم ويكون السلوك مطابق لهذه القيم، يتشكل لديك احترام وتقدير للذات، يتشكل مفهومك عن ذاتك، ومن ثم يكون لديك ثقة وكفاءة بالعمل.
1: جميل.
2: بينما في الشق الآخر، إذا أنت أعلنت قيم معينة ولم يكون السلوك مطابق للقيم، لن يتشكل مفهومك عن ذاتك، لن يكون هناك احترام وتقدير للذات، لن يكون هناك ثقة أو كفاءة بالعمل. فدائما كل الأشخاص الذي يريدون أن يتغيروا لابد أن يضعوا لأنفسهم نظام. في إحدى المقولات تقول: إن الألم الناشئ عن النظام إذا كان يعادل ذرة، فإن الألم الناشئ عن ترك النظام يعادل أطنان. فكل نظام تضعه لنفسك يرافقه ألم، فبقدر ما تكون الراحة في البداية يكون الألم في النهاية. فلا بد أن يكون هناك نظام ضابط للتنفيذ تستطيع من خلاله أن تحقق هذه النتائج.
1: طيب، هل معرفتي أستاذ هادي بنفسي يعني معرفة نقاط القوة والضعف، أم أن ذلك يعني الموضوع والفهم أكثر؟ إيش اللي يخلي يعني يفترض أني يجب علي أن أعرفه عن نفسي حتى أقول أن لدي وعيا نفسيا جيدا؟
2: طبعا في البداية لابد الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لابد أن تنصف نفسك في البداية، تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، ماذا تريد؟ هذا أهم شيء، ماذا تريد؟ دائما نحن نقول مدخل إلى فهم الجذور، مدخل إلى فهم الجذور، من أنا ولماذا وإلى أين. إذا وجدت جواب لهذه الأسئلة الثلاث ستحقق نتائج. من أنا؟ أنت خليفة الله في هذه الأرض. ولماذا؟ من أجل أن تستخلف وتستعمر هذه الأرض. وإلى أين؟ هذه خيارك، وهديناه النجدين. أنت الذي تقرر ماذا تريد.
1: جميل. هل الصورة اللي نكونها عن أنفسنا أستاذ هادي دائما حقيقية؟ كيف نفرق بين أنا أعرف نفسي وبين الصورة التي أحب أن أصدقها عن نفسي؟
2: هذه دائما نحن نقول يعني الإنسان الآخر هو مرآة، من خلال الآخر تستطيع أن تعرف نفسك، لا يمكن أن تلغي الآخر، لأن هو الآخر هو الذي يقيم من أنت. من خلال من خلال آخر يعني.
1: طيب هناك أشخاص دائما يدركون تماما أن سلوك معينا قد يضرهم ومع ذلك يتكرر هذا السلوك، أين تقع الفجوة بين المعرفة بالنفس والقدرة على تغيير النفس؟
2: تماما، دائما نقول إدراك الأشياء هي من أهم الأشياء.
1: إدراك الأشياء
2: هي من أهم الأشياء، لماذا؟ لأن الإدراك هو أن تستخدم العقل والحواس في رصد وجمع أي معلومة عن أي ظاهرة، ومن خلال هذا الإدراك يتشكل لديك الوعي، وهذا الوعي دائما مرتبط بأهمية الموقف بناء على ما تم تجميعه من معلومات. يتشكل لديك الآن 4 أنواع من الوعي: الوعي الصادق، الوعي الكاذب،
1: نعم،
2: الوعي الصادق الكامل، الوعي الناقص الكاذب. الوعي الصادق هو أن تدرك أهمية الموقف، الوعي الكاذب هو أن تدرك أهمية الموقف دون التعديل في السلوك. الوعي الصادق،
1: نعم،
2: هو أن تدرك أهمية الموقف مع تعديل في السلوك.
1: جميل.
2: الوعي الصادق الكامل هو أن تدرك أهمية الموقف مع فعل السلوك الصحيح المناسب. الوعي الكاذب الناقص هو أن تدرك أهمية الموقف مع فعل السلوك المضاد. نضرب مثال.
1: طيب.
2: شخص يعرف أن التدخين مضر، تمام، فبدأ أن يدخن، يبدأ بالشيشة ومن ثم في المشروب لا قدر الله. فدائما درجة الإنسان لهذا الوعي، نحن نحتاج إلى دائما الوعي الصادق الكامل هو الذي يعني تبنى عليه النجاح.
1: طيب. أستاذ هادي، أريد أفهم أكثر منك من خلال حديثك، كيف أكتشف الأشياء اللي ممكن أنها تحفزني فعلا أو أنها تستنزفني في الوقت نفسه؟ إيش اللي يجعل يعني يجعلنا أن نتخذ قرارات أحيانا انفعالية بدل أنها تكون قرارات واعية؟
2: تمام، دائما هناك مقولة تقول أن الذكاء العقلي يضمن لك العمل،
1: يضمن لك العمل،
2: أما الذكاء العاطفي يضمن لك الاستمرار في العمل. كثير من الأشخاص لديهم قدرات عقلية خارقة،
1: صحيح،
2: ولكن أول موقف في بيئة العمل قد تراه يعني خسر وظيفته ومشي. ليش؟ لأن لا يستطيع القدرة على التحكم في الانفعالات. لما أنت تكون عارف رؤيتك واضحة وين تريد أن تصل، تؤسس لهذا يعني عن طريق يكون لديك مرونة في التعامل مع الآخرين، يكون لديك جزء من القيادة الموقفية، أن تتعامل مع الموقف بحسبه يعني.
1: جميل. هل في اعتقادك المواقف الصعبة هي التي تكتشف منظومة القيم الحقيقية للإنسان؟
2: كلام دقيق 100%.
1: كيف؟
2: نحن نقول دائما ونستشهد من القرآن الكريم: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في اللحظة التي تعلن فيها إيمانك تبدأ المنغصات حتى يختبر الله درجة الثبات. إذا أردنا أن نقيس ذلك في عالم الأعمال، في أغلب الشركات تضع لها قيم، وهذه القيم بحسب تقلبات السوق،
1: نعم،
2: يمكن أن تنهار عند أول تقلب، ولكن الشركات الناجحة وتريد أن تكون مستدامة لا تعني هذه التقلبات، فتسابر على ما أعنت من هذه القيم
1: يعني. جميل. يعني لو وضعنا هذا العنوان كعنوان رئيس: النجاح غير المتوافق مع الذات، هل يمكن الإنسان أن يحقق أحيانا نجاح مهني أو مادي كبير لكنه يشعر في داخله بعدم الرضا لأنه ما حقق شيء ينسجم مع قيمه؟ هل يمكن ذلك؟
2: نعم،
1: أن يحدث؟
2: نحن نقول دائما إذا غابت الأخلاق فلا وزن لأي نجاح تصيبه.
1: الله، إذا غابت الأخلاق
2: فلا وزن لأي نجاح تصيبه، وإذا حضرت الأخلاق فلا وزن لأي فشل يصيبك. ماذا يعني ماذا ينفع إذا حققنا نجاحات خارج إطار القيم؟
1: جميل.
2: فهذه دائما يعني جوهر عملية النجاح.
1: طيب، يعني كثير يعني قد يستطيع تحقيق نتيجة جيدة لكن لمرة واحدة، لكن القليل يحافظ عليها. ما علاقة معرفة الذات والقيم بتحويل الإنجاز من قفزة مؤقتة إلى أن يصبح ويكون أداء مستدام؟
2: تمام، نريد أن ندخل في تفصيل دقيق هنا يعني.
1: نعم.
2: بدأنا به يعني أن إدراك الإنسان لمعنى التكليف هو الجوهر. نضرب مثال بسيط: رب العالمين يوم اللي خلقنا هو غني عنا غنى مطلق، طب لماذا كلفنا؟ لماذا كلفنا؟ قال لك إن السر في التكليف يقتضي فتح المجال أمام العقل لأن يعيش بين البدائل، ومن عاش بين البدائل ارتقى.
1: ارتقى،
2: فأصل كل ارتقاء ناتج عن التكليف. نضرب مثال أخي حفظ.
1: جميل، حلو.
2: لو عندك موظف الحين قلت له يا ابني أنت دوامك من الساعة 8 إلى الساعة 4.
1: نعم.
2: الآن أنا بدأت في عملية التكليف، لو جاء هذا الرجل الساعة 7 وخرج الساعة 5، ماذا فعل؟ زاد عن التكليف، فكيف يكون مقامه عندك؟
1: كبير،
2: مرتفع،
1: طبيعي جدا.
2: فماذا لو جاء الساعة 10 وخرج الساعة 2؟ في كيف يستحق الطرد، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: فإذا السر الأول من أسرار التكليف هو وضع العقل وفتح المجال أمام العقل لأن يعيش بين البدائل. فالعيش بين البدائل هو أصل الارتقاء، هذه من جهة. طبعا هذا على مستوى الحياة الدنيا.
1: نعم.
2: طبعا على مستوى الحياة الآخرة قال لك إنما يفزع الناس في دنياهم شيئان، إما أن تفوتهم النعمة أو يفوتهم النعم. قال لك إما الإنسان بتفوت النعمة بزواله لا قدر الله، أو يفوته النعمة بوفاته.
1: نعم.
2: قال لك إما أن تفوته النعمة أو يفوته النعم، وواقع الحياة جعل الإنسان مرغما على ذلك. قال لك فوضع الله المنهج، إن استقمت على هذا المنهج انتقلت إلى حياة لا تفوتك فيها النعم ولا تفوت أنت فيها النعم.
1: الله،
2: حياة أبدية سرمدية. فهذا هو الحافز على الإنسان لما يدرك معنى هذا التكليف، يتحول من عبء إلى تشريف.
1: طيب هل القيم أستاذ هادي يعني تؤثر على الموظف الشخصية مثلا، على الإنتاجية، العلاقات، القيادة، القيادة اتخاذ القرار؟ إيش اللي يحدث عندما تتعارض قيم الفرد مع قيم المؤسسة التي يعمل فيها الفرد؟
2: طبعا من أصعب شيء لو أردنا أن نتكلم عن قيمة مؤسسية هي التميز. على سبيل المثال أصعب شيء أن يكون مفهوم التميز عند الإدارة شيء العليا، ومفهوم التميز عند موظف الاستقبال شيء آخر. فهذه التعارض في موضوع تعريف أو القيمة نفسها يؤدي إلى كارثة. أذكر أنا دائما في 2011 أطلق مبادرة ب50,000 فرصة عمل.
1: نعم.
2: وهذا التحدي كان للمؤسسات أنها تستقبل موظف جديد. هذا الموظف جديد يعني عبء على المؤسسة وعبء على المدير. إذا لم يؤطر هذا الموظف بقيم مهنية عالية قبل دخول بيئة العمل ستكون أمور كارثية. فأردنا أن يكون الجميع يعزف لحن مشترك، فأطلقنا مبادرة. هذه المبادرة أطلقنا اسمها كفايات الرخصة الوطنية.
1: جميل.
2: لدخول بيئة العمل الوظيفية.
1: هدف
2: هي عبارة عن 7 مهارات أساسية، ولكن الشاهد من الذكر أنها تبدأ بقيم المهنة وأخلاقيات العمل.
1: الله الله.
2: وتنتهي بتطبيقات إلكترونية مساندة للعمل الإداري، وبينها 7 مهارات. ولكن بدأنا بأين؟ بقيم المهنة. أذكر مرة من المرات أننا ذهبنا في 2002 تقريبا إلى شركة فرنسية فتحت استثمار في في في في سوريا.
1: نعم.
2: وذهبنا من أجل استعراض بعض البرامج التدريبية، ففوجئت من صاحب المؤسسة أننا قال نحن لا نريد أي برنامج له علاقة في الأمور الإنتاجية ولا في العمليات.
1: ليش؟
2: قال نحن نريد برنامج في مجال الجودة الشخصية.
1: الجودة الشخصية.
2: أيوة. فأطلق عبارة قال أن الجودة الشخصية تسبق الجودة المؤسساتية، والجودة في الأداء تسبق الجودة في التنظيم. ما ينفع أن يكون لديك إجراءات رائعة جدا وعمليات ولديك أشخاص لا يعني لا يفهمون الجودة الشخصية أو لا يهتمون بها.
1: جميل.
2: فكان التركيز على موضوع الجودة الشخصية. يقول نسيم الصمادي في إحدى عباراته أن المدارس والجامعات تحولت إلى خطوط إنتاج تخرج دفعات متعاقبة تحمل شهادات منشأ. مشكلتنا ليست في العلوم، المشكلة في السلوك.
1: في السلوك.
2: أيوة طبعا.
1: جميل.
2: يعني أنت الآن كثير من الناس عندها معلومات ضخمة، ولكن عندنا مشكلات في تطبيق هذه المعلومات.
1: صدقت والله.
2: في
1: صدقت.
2: السلوكيات.
1: صدقت.
2: يعني نضرب مثال، لو جاك اثنين في وظيفة معينة، رجل مجتهد وساعي ومنضبط ورجل آخر يعني متقاعس، وجدت الترقية وحصل الترقية المتقاعس.
1: نعم.
2: تمام. كيف سيكون رد فعل
1: الموظف المجيد؟
2: المجيد هذا يرتبط بإيش؟ بالوعي الذي لدي، لأن ربما يكون هناك شحناء، ربما يكون هناك مشكلة، ولكن دائما نحن نعزي أنفسنا بأننا دائما لدينا يقينيات. يعني على سبيل المثال الشيخ الشعراوي ماذا يقول؟ هبة الله ليست بالمواهب، إنما بتقدير الحق للخلق.
1: الله.
2: ويجب أن تفصل ما بين السعي ورزق.
1: جميل.
2: قد تسعى بمقدار 20.
1: طيب. أستاذ هادي، إلى أي مدى تكون أحيانا الخلافات بين الناس في حقيقتها خلافا في منظومة القيم وليس فقط اختلافا في الآراء والانطباع؟
2: الخلافات في منظومة القيم،
1: نعم،
2: هذه تعتمد
1: وليس فقط في اختلافات في الآراء والطباع،
2: يعني هي تنظر إلى كل شخص كيف ينظر إلى هذه القيمة. يعني على سبيل المثال نضرب نؤطر هذا الكلام بمثال. لو قلت لك أخي حفيظ ما هو هدفك الآن؟
1: نعم.
2: قلت لي والله أنا هدفي أن أصبح إعلامي شهير. وماذا بعد؟ أن أصبح. كل هدف الآن يتحول إلى وسيلة لتحقيق هدف آخر.
1: صحيح.
2: صح ولا لا؟ ولكن وجود الهدف بمعزل عن الغاية، قد تكون الوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف وسائل غير مشروعة. أنا هدفي أجمع مال، هدف مشروع، صح ولا لا؟
1: صحيح. لكن الوسيلة هنا تختلف تماما.
2: في غياب الغاية قد تكون الوسائل غير مشروعة. فدائما هذه تعتمد على الغايات التي تضعها لنفسك. نحن كمسلمين غايتنا في النهاية إرضاء الله عز وجل، فكل الوسائل التي يجب أن تستخدم في تحقيق الأهداف وسائل تصف في هذه الغاية، فهي تعتمد على الغايات اللي يضعها كل شخص لنفسه. يعني
1: جميل. طيب إذا اكتشف الواحد أن عنده بعض القناعات أو أنماط سلوك تعيقه في كثير من الأحيان عن أمور حياته، هل يستطيع فعلا إعادة بناء منظومته الداخلية، أم أن القيم الأساسية أحيانا يصعب تغييرها في اعتقادك؟
2: هي طبعا من الصعب جدا أن تغير قناعات شخص تجاوز سن الرشد. لماذا؟ في إحدى المحاضرات سمعت أن أقصر مرحلة الطفولة عند الكائنات الحية هي عند الذبابة ساعتين، وأطولها عند الإنسان تصل إلى 14 عام، لأن هذه المرحلة تتشكل فيها القيم. من بعد هذه المرحلة ترى من الصعب أن يتغير الإنسان إلا إذا دخل في مقام المعرفة.
1: في المقام المعرفة
2: لكن لأن عندما تبحث أنت قد تعلم الشيء، فأنت عرضت لي أن تطبق وأنا أطبق، ولكن متى عرفت الشيء أزمت التطبيق. المعرفة هي البوابة الرئيسية لأي مرحلة تغيير. يعني
1: طيب أستاذ هادي، لو مثلا أبحث عن بعض التمارين أو بعض الخطوات اللي ممكن من خلالها أعرف أن فعلا يعني عندي بعض القيم اللي أنا أحتاج أني أغيرها، عندي بعض الأمور، عندي بعض الأشياء اللي أحتاج أنفذها لاكتشاف أهم ثلاث قيم، هذه القيم تحكم حياتي، ماذا تطلب مني بحيث أني فعلا أكتشف القيم اللي قاسة تحكم حياتي؟
2: تماما. دائما نقول أن تخيل لو أن القيم صامتة، يعني لا تتحدث، كيف تظهر لك قيمك؟ القيم تظهر كما أخبرتك عند الطرف الآخر، عند تقييم الطرف الآخر لك. يعني نضرب مثال،
1: مثلا
2: عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. صح ولا لا؟ كان يلقب بالصادق الأمين. لماذا يلقب؟ ومن كان يلقبه؟
1: قريش.
2: أعدائي كان يلقبون بالصادق الأمين. لماذا؟ لأنه أعلن هذه القيم.
1: الله.
2: والسلوك كان مطابق للقيم.
1: الله.
2: فتشكل لديه احترام وتقدير الذات، أدى إلى ثقة بالنفس وكفاءة بالعمل. يعني دائما تقول مثلا هذا الرجل صديق لصفة التزمت به فأصبح صادقا. فالآخر هو الذي يعني القيمة نفسها صامتة، الآخر هو الذي يعني يجدها فيك.
1: جميل جميل، أنا جدا مستمتع في هذا الحديث أستاذ هادي. طيب يعني بعد أن أعرف نفسي وأحدد قيمي، إيش الخطوات العملية التالية؟ كيف يمكن أن أحول هذا الوعي إلى قرار ثم عادة ثم نتيجة يمكن بعد ذلك قياسها؟
2: دائما
1: من الوعي إلى النتيجة عندما نتحدث هنا،
2: دائما نقول دائما الرهان هو التطبيق،
1: الرهان والتطبيق،
2: التطبيق هو الممارسة. دائما نقول، يقول ابن عطاء الله السكندري إن يقول في يعني إذا تعلمت ولم تطبق ما تعلمت فكأنك لم تتعلم أبدا. ومن والعلم الذي لا يعمل به كان الجهل أولى. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.
1: الله.
2: لن يأتيك الوحي، زمن الوحي انتهى، ولكن عندما تتعلم وتخضع ما تعلمت للتطبيق ستظهر لك نتائج ما كانت ستظهر لو أنك لم تطبق.
1: الله.
2: ونحن دائما نقول أن القاعدة تتشكل عندما تعمل بالطريقة الصحيحة، لا يوجد هناك قاعدة أساسية للنجاح. قد يكون لديك أنت قاعدة وآخر قاعدة، ولكن العقائد تتشكل عندما تعمل بالطريقة الصحيحة، الطريقة التي أدت إلى نتائج هي القاعدة.
1: طيب كيف ممكن قبل أن نطلع الفترة الدينية لأذان العصر، في سؤال كذا بسيط، أحيانا واحد يسأل نفسه أنه كيف نكتشف الفرق بين القيم التي نقول أننا نؤمن بها والقيم التي نعيشها فعلا وحقيقة؟
2: نحن دائما نقول الذهب كيف يبين عند المحك في المواقف.
1: صحيح.
2: في المواقف هنا هنا هنا تبدأ. يعني أنت اليوم قد أقول لك أنا الآن أتكلم ساعة عن الصدق، صح ولا لا أستاذي؟ ويأتيني اتصال وأرفع الهاتف ويسألني أين
1: أنت؟ أنت أكذب علي.
2: الله أكذب علي. فأنا يعني لك لما تقولون ما لا تفعلون؟ فبرا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا هذا؟ لأنه إله منعطف خطير على السلوك. تخيل لو مثل الآن العرف الدارج يقول لك أنا لو بدي صلي وأعمل زي اللي بيصلي ما بدي هذه الصلاة. فلذلك انعكاس هذه القيمة على الطرف الآخر أنت تسيء للقيمة نفسها.
1: صحيح. طيب يعني ربما في دقيقة أخرى، لو نظرنا إلى أين يذهب وقت الإنسان وماله واهتمامه، هل نستطيع من خلالها اكتشاف منظومة أو منظومة قيمها الحقيقية لهذا الشخص؟ عندما نقدر نحدد عن وقت الإنسان، عن مال الإنسان، عن اهتمامات الإنسان، هل يمكن تحدد ذلك؟
2: نحن نقول دائما مقامك حيث أقامك.
1: مقامك حيث أقامك.
2: حيث أقامك.
1: الله.
2: أنت تريد تعرف نفسك، شوف على أي باب أنت تقف.
1: الله.
2: دائما نحن نقول في إحدى لو أردت أن تعرف نفسك، أن تعرف أن تنجح أمام الناس هذا شيء جميل، ولكن أن تنجح أمام الله هذا الأجمل. نحن دائما نقول أنا تقول أنا متصدق، أنا هذه أشياء طبيعية، ولكن إذا تريد أن تعرف مقامك عند الله، هب لو أنك لديك وليمة يومية أستاذي، من تدعو إليها؟ تدعو إليها من أحببت.
1: صدقت.
2: وتتفاوت درجة الدعوة بدرجة المحبة.
1: الله.
2: إنسان بتحبه يوميا بتلاقيه على هذه المائدة، إنسان يعني
1: بينه وبين
2: مرة بتقول له تعال، مرة
1: أو بعيد عن القلب
2: مرة بتقول له تعال، وشخص ما بتحبه أساسا ما بتبلغه أنه في دعوة. قال لك وإن أعظم وأفخر موائد الرحمن هي مائدة الفجر. إذا رأيت نفسك على هذه المائدة فإن مقامك عظيم. وقس
1: الله.
2: على ذلك نحن نستشهد بهذه الأمور. وقس على ذلك، شوف أنت على أي باب الله أوقفك، على باب دائما فعل الخير، السعد الخير للناس، على باب أنك تسعى دائما لتعزيز قيمة الصدق، أن تكون صادق حتى الناس تلتمس. دائما أخي حفيظ، داعي الحال أبلغ من داعي المقال.
1: الله. دع الحال أبلغ.
2: أن تدعو بأحوالك خير أن تدعو بأقوالك. خلي أحوالك تدل الناس على
1: جميل.
2: على هذه القيمة.
1: جميل.
2: ليست الأقوال.
1: جميل. فاصل بسيط لأذان العصر الفترة الدينية، وبعدها راجعين إن شاء الله نستكمل حديثنا مع الأستاذ هادي الحلبي.

أنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: القضايا، نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد في المحطة الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج البعد الخامس. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الفاضل هادي الحلبي، استشاري تطوير الأعمال ورفع كفاءة الأداء الشخصي والمؤسسي. حياك الله من جديد.
2: حيا الله أستاذ حفيظ.
1: لو أنا مثلا أتبنى قيم، قيمة معينة، ولنقل هذه القيمة، هل يمكن فعلا أن تؤثر في الآخرين من حولي في الاستمرارية وغيرها من الأمور؟
2: سؤال جدا مهم، وأنا سأطرح لك قصة من واقع تجربة شخصية يعني حدثت معنا يعني. ودائما نستشهد احنا ليس من باب التمركز حول الذات بقدر ما ان بعض التجارب يعني تكون ابلغ من الكلام. يعني اذكر يمكن في عام 2013 عندما كنت ادير احد المراكز التدريبيه، وكنا قد طرحنا احد البرامج التدريبيه تسمى برنامج كايزن، منهجيه كايزن في التحسين.
1: جميل.
2: والتطوير المستمر.
1: ممتاز.
2: وكان البرنامج يعني اتانا اتصال من احدى الجهات حكومية وتحدثنا مع الشخص المسؤول المعني وقال نريد 4 برامج تدريبية في مجال كايزن. فأنا كنت كاتب عبارة اسمها كايزنها طال عمرك، كايزنها طال عمرك أنك أعمل بعقلية الكايزن.
1: الله.
2: فتعرف أنت أن 4 برامج في خريف ظلالة في هذا الموسم من الصعب أن يعني بهذه السرعة أن تجد المكان المناسب وتجد اللوجستيات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج يعني.
1: جميل.
2: فسبحان الله كفريق ذهبنا إلى صلالة وبدأنا بالبحث عن هذا المكان الذي نستطيع أن ننفذ برنامج تدريبي 4 برامج 60 مشارك، ليس بالشيء السهل.
1: جميل.
2: فسبحان الله وصلنا إلى مرحلة أن وصلنا إلى مكان، هذا المكان كان قيد التأسيس ولله الحمد استطعنا أن نحصل على ما نريد.
1: ما شاء الله عليك.
2: وعندما بدأنا بالتفاوض مع أصحاب
1: المكان
2: فكان لدينا تحدي أننا نريد يعني أن ندفع نصف المبلغ والنصف الآخر عندما
1: تنتهي
2: يعني تنتهي البرامج أو عندما تسدد لنا المبالغ من قبل الجهة يعني. فهذا كان القرار غير معني في الشخص المسؤول، فقال أنا بوديكم عن صاحب المكان. فسبحان الله نزل شخص ومجرد ما أعطيته البزنس كارد المتحدة للتدريب وبدأ يقرأ العنوان أنتو المتحدة للتدريب في الخوير. قال نعم في الخوير. فجأة يقول أنا الآن لأن تكافأوا. أنا مسافة 1000 كيلومتر أستاذي، يعني كيف عرف ولماذا نكافأ؟ لا ندري حتى الآن لا ندري. فقال يا أستاذي أنت اللي ممكن تشرح لنا أكثر. قال أنا في مرة من المرات جيت معاكم جيت المكان هنيك
1: وكان المبنى اللي أنتوا فيه،
2: المبنى اللي أنتوا فيه، وكان هدفي شركة السياحة، وسبحان الله كانت شركة السياحة مغلقة.
1: نعم.
2: فلفت نظري أشياء الديكورات الطيبة الجميلة، والأجمل من ذلك عندما دخلت الاستقبال الرائع.
1: الله.
2: اللي تم استقبالي فيه.
1: الله.
2: فهنا أنا كنت أعزز قيمة عند
1: الموظفين
2: أن كل شخص يدخل إلى المتحدة هو ضيف.
1: الله.
2: وإكرام الضيف واجب.
1: جميل.
2: ومن ثم تأتي المنفعة، إذا أجت المنفعة فليبارك الله.
1: الله.
2: فكانوا دائما يتهمون أني أما أوفر في الطرح. أنا دائما عندي ثقة أن الجزاء من جنس العمل.
1: الله. طيب أستاذ هادي، عشان نستفيد من الوقت، القيم والقدوة عندما نتحدث عن ذلك، هل القيم أحيانا تعلم بالكلام أم تأثيرها الحقيقي يبدأ عندما يراها الآخرون مجسدة في سلوك في مواقف حقيقية؟ هنا
2: طبعا القدوة هي الأساس.
1: القدوة.
2: القدوة يعني مهما تحدثنا القدوة هي الأساس. يعني أنت تتكلم بقيم معينة واقعك يعني كلامك شيء وواقعك شيء آخر، هذا مشكلة كبيرة يعني ينعكس كما أخبرتك سابقا سلبا على القيمة نفسها. يعني أنا أحدثك بالصدق وأتكلم بصدق وأنا أكذب رجل لا قدر الله، كيف ما بتزبط؟ حين أنت تكونك منعكس خطير على القيمة نفسها يعني.
1: لو تجد شخص أمامك تجد منه الاحترام، تجد منه الصدق، تجد منه المسؤولية، التسامح، هل هذا يؤثر على جودة علاقاتنا واستمرارها؟
2: 100%. أنا أسألك سؤال الآن، دائما الأخلاق مرتبطة بشيئين. يعني على سبيل المثال نحن كمسلمون لله الحمد إذا أردنا أن نتحدث أن نتعامل مع

0: الأشخاص نتعامل بأخلاقنا، صح ولا لا؟ طب غير الطرف الآخر أشخاص لا يمتون بصلة إلى الإسلام، نعم. وترى التعاملات راقية جدا، ما الفرق بينهما؟ للأسف الناس بدأت تخلط. لماذا؟ هناك فرق ما بين الشخص المسلم ومدعي المؤمن ومدعي الإيمان،
1: نعم.
0: وهناك الشخص الذي يتعامل معك بأخلاقه يتعامل معك مقابل منفعة، يعني هذا الرجل يتعامل معك بأخلاق مقابل أن تعامله بنفس الأخلاق، ولكن إذا أسأت له فسرعان ما يتحول إلى ثعبان. أما أنت الآن الخلق المرتبط بعقيدة نحن نقول هو خلق غير مرتبط بمنفعة، ادفع بالتي هي أحسن.
1: أحسن. هل الأبناء يكتسبون هذه القيم من خلال يعني ما يتلقونه من والديهم، أم من خلال أحيانا ما يشاهدونه من القدوة في منزلهم في بيتهم ومن الأب والأم؟
0: للأسف الآن في الوقت الراهن البيئة هي التي تولد السلوك، البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تولد سلوكه وتحكم قيمه. إذا كان يعني أنا عن نفسي يعني كان هناك تحدي عندما خرجنا إلى فرنسا أننا في التعامل مع الأبناء، فهناك قيم أنت تعززها في البيت وهناك قيم يأخذها الطفل من المدرسة، هنا التحدي أن كيف تحقق التوازن بين الشيئين، يعني فلا بد أن يكون واقع معاش يعني.
1: جميل. طيب في بيئة العمل هل يمكن للموظف أو للقائد أن يمتلك أحيانا منظومة قيم واضحة تؤثر في ثقافة فريق كامل، وكيف يحدث ذلك عمليا؟
0: 100% عندما يكون قائد الفريق أو رئيس القسم يحمل قيم سامية، العدالة والشفافية، ومن هذه القيم التي يحكم بها بين الفريق سيؤثر إيجابا على نتائج الفريق يعني. أما لو أنا ادعيت أنني إنسان منصف وأعامل موظف بمعيار غير موظف الآخر سينعكس على أداء الفريق الكل يعني.
1: أحيانا الكلمات أو القرارات أو السلوكيات أستاذ هادي لها تأثير كبير على الآخرين، كيف يمكن للإنسان أن يصبح أكثر وعي بالأثر الذي تتركه هذه الأمور للآخرين؟
0: دائما يجب أن تكون القرارات مستندة إلى حقائق.
1: جميل.
0: يعني لا يمكن أن يكون القرار اعتباطي أو يكون تحكمه العاطفة
1: والكلمات
0: يكون
1: كذلك،
0: يكون القرار هو قرار موضوعي يعني مبني على تحليل على دراسة على دراية حتى لا يندم الإنسان في اتخاذ أي قرار. ودائما نقول في العلاقات أيضا يعني استدامة أي علاقة مبنية على توازن المصالح.
1: توازن المصالح. جميل. متى تتحول قيمة يؤمن بها الفرد إلى سلوك قادر على إحداث تغيير إيجابي في محيطي وفي مجتمعي؟
0: دائما الرهان هو التطبيق، يعني أي قيمة أنت تأخذها تتحدث بها دون أن يراها الطرف الآخر أثر محسوس تصبح عبء عليك أولا ومساءلة ثانيا وغير فعالة. فدائما نحن نقول كما أخبرتك داعي الحال هو أبلغ من داعي المقال.
1: داعي الحال
0: أبلغ من داعي المقال، هي أحوالك تدلك على هذه القيمة وليس أقوالك.
1: جميل. طيب في كثير من الجوانب المتعلقة أن يعني كيف يعرف الإنسان أنه يطارد أحيانا أحلامه ويطارد أحيانا أشياء يريدها لكن تحس أنه مستأنس ما جالس يحقق هذه الأشياء، ما جالس يوصل لكثير من الأهداف، هل تعتقد أنه أحيانا نضع أحلام فوق طاقتنا أم أحيانا نتصور شيء ولكن فعلنا شيء آخر؟ أقصد هنا الوسيلة تختلف حتى نحقق أهدافنا، يمكن أن يؤثر هذا الأمر؟
0: سبحان الله دائما في عالم يعني في عالم الأعمال عندما ترى نجاح إنسان فهذه النجاحات لم تأتي عن فراغ، تأتي من خلال نسميها وصفة نجاح، حققها من خلال مدخلات ومخرجات.
1: جميل.
0: نضرب مثال يعني أنت هذا شاهد أنا ذكرت لك يمكن سابقا امرأة توفى زوجها فدعت رجل على وجهه أثر الصلاح في مجال تقرالي على قبر الزوج عسى الله يخفف عنه، فجاء الرجل وبدأ يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان المتقين فروحه وريحانه وجنات نعيم، استأنست هذه الامرأة من هذا الرجل فحبت أن تكرمه فطلعت هيك 100 بيسة فطلعك الرجل فقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، قالت له عفوا انت ليش هيك عم تعمل؟ قال له عفوا يا أستاذي بدك تدخلي جنة 100 بيسة. الشاهد من الكلام أن المقدمات يجب أن تتوافق مع النتائج التي تريد أن نحصل عليها.
1: الله.
0: لابد أنك أن تهيئ، تريد مدخلات سليمة، تريد
1: أحسنت.
0: من أشرقت بداياته أشرقت نهاياته. فلا بد أن يكون هناك مدخلات سليمة حتى تحقق نتائج ملموسة ومرضية.
1: يعني وكأنك الآن تؤكد أن أحيانا الإنسان هو العائق الأكبر أمام النتائج اللي يريدها.
0: 100% 100% يعني كما أخبرتك، يعني حتى الإنسان لا يختار في عمله، أيام أنت تسعى كل سعيك وكل جهدك، ولكن مشيئة الله تكون أكبر من هذا الشيء، وقد تكون أنت بأقل الأسباب وأبسطها يهيئ لك الله ما لم تتوقع.
1: جميل.
0: فعليك أن تسعى، على الإنسان أن سعي. وهناك نوعين من السعي، هناك السعي الصادق والسعي الكاذب. قد ترى إنسان يسعى ولكن بدون علم ودراية، نسميه سعي كاذب. هو يسعى ولكن ماذا حصن هذا السعي؟
1: أحسنت.
0: بماذا حصنته؟ والله عم بتعب كذا. طب هل عرفت أنت قدراتك وين؟ هل وظفتها بالطريقة الصحيحة؟
1: جميل.
0: أنت خطط في بعض الأحيان أنت لا تعرف نفسك، يأتي الطرف الآخر فيستكشف هذه القدرات.
1: جميل. لو طلبت منك أن مثلا الآن أحد يستمع لنا يريد يكتب 5 نقاط يعرف فيها يعني معرفته الحقيقية بنفسه تصبح أكثر، كيف ممكن أن أطلب من هذا الشخص أن يجيب على بعض الأسئلة؟ إيش اللي تحتاجها مني أساس أني أنا أعرف فعلا الحقيقة عن نفسي؟ ما أريد الحقيقة أسمعها عن غيري.
0: أنت تعرف كيف تعرف نفسك؟ يعني
1: أريدك بعض الأسئلة اللي ممكن يطرحها الشخص، بحيث أن ممكن 3 أسئلة يطرحها الشخص لنفسه، من خلال هذه الإجابات راح تعرف أنك.
0: أنا خبرك هذا بكتاب قرأته، مدخل إلى فهم الجذور، من أنا ولماذا وإلى أين. إذا استطعت أن يجيب على هذه الأسئلة جواب دقيق صريح، سترى يحقق معادلة نجاح لا نظير لها. كما أخبرتك ليس النجاح دائما مربوط بنجاح كم حصلت من المبالغ، قد تكون طمأنينة في القلب.
1: الله.
0: قد يكون نجاح مبني على مسمى وظيفي ترتضيه بما معناه. فيعني هذه
1: جميل. طيب هل أستاذ هادي قابلت بعض الأشخاص اللي وصلوا إلى أحلامهم، خلنا نقول أمنياتهم، ثم تكتشف أنهم في الحقيقة غير سعداء؟ إيش اللي يمكن أن نتعلم من هذه الحالات؟
0: يعني دائما الوصول إلى كما أخبرتك الوصول إلى الغايات، ما هي الغاية التي حققتها من خلال هذا النجاح؟ يعني مثلا رجل أراد أن يحقق هدف معين وصل إليه، وماذا بعد؟ دائما السؤال وماذا بعد؟
1: أبناء، زوجة، منزل، وماذا سيارة،
0: وماذا بعد؟ هناك محصلة نهائية. كلما ارتبطنا في الماديات كلما خفت الروحانيات.
1: كلما خفت الروحانيات.
0: أيوة تمام. لأنه أنت اليوم لو تعلق نجاحك دائما بالأسباب، قال لك إذا أخذت بالأسباب تعطيك الأسباب بقدر ما تعطيها من جهد وحركة، تمام. ولكن إذا خزلتك الأسباب، ترى نسب الانتحارات في الدول الغربية كثيرة. ليش؟ لأنه إذا خزلته الأسباب، لأنه هو مراهن عليها. ولكن نحن إذا خزلتنا الأسباب ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل، هذه مشيئة الله. ولكن هذا مرتبط أنت يعني وماذا بعد.
1: الله الله. أنا سعيد جدا بهذا الحديث أستاذ هادي. في كلمة أخيرة تحب أن توجهها للمستمع الكريم؟
0: دائما إحنا خير ما نوصي فيه في نهاية كل برنامج تدريبي أو في كل حوار، اقرأ وربك الأكرم، فعلى قدر القراءة على قدر ما تنال الأمم من كرم الرب.
1: الله.
0: لأن هذه القراءة ستتحول إلى رأس مال فكري، سواء كان ماديا أو معنويا، سيساهم في رفاهية الإنسان.
1: الله.
0: والشيء الثاني يقول كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، وكفى بالعلم شرفا أن يدعي من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما يبرئ منه من هو فيه. والوصية الأخيرة تتجسد في مقولة أنا لم أعرف والدي ووالدي لم يعرف أباه، ولكن ولدي عرف أباه. هذه دعوة صريحة
1: لأن
0: تترك لك أثرا في هذه الحياة. إنا نحن نكتب ما قدموا
1: وآثارهم.
0: فهذه هي. جزاك الله كل خير.
1: وجزاك الله ألف خير دكتور أستاذ هادي. أنا سعيد جدا بهذه المعرفة اللي تنقلنا إياها من خلال مؤسستكم ودوراتكم التدريبية اللي تقدموها للمجتمع وللموظفين وللأسر ولكل من يحتاج هذه المهارات. فدائما ما تبخلوا عليهم بهذه الورش والدورات التدريبية.
0: هذه رسالة بالنهاية.
1: الله يوفقكم يا رب العالمين.
0: شكرا استاذي. شكرا.
1: تحية لك.
0: حياك الله.
1: بارك الله فيك. إذا كان معنا في الاستوديو وختمنا هذا الحديث من البعد الخامس اليوم الخميس الاستاذ هادي الحلبي استشاري تطوير الأعمال ورفع كفاءة الأداء الشخصي والمؤسسي. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم، على أمل إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد المقبل. نأمل كذا ونتمنى أجازة سعيدة للجميع وماتعة، وتستفيدوا أيضا من وقتكم خلال عطلة الأسبوع وتقضوا إن شاء الله وقت حلو وجميل بين مختلف ولايات وقرى ومحافظات سلطنة عمان. تحيات فريق العمل، تحيات أيضا زميلة في الإعداد وفي الإخراج المرئي أشواق العمري، والإشراف العام زميل سالم الجساسي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة. نلتقي إن شاء الله بكم في حلقة جديدة ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغل.

0: خليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

خليكم مفرفشين كذا مستمعين الكرام معنا في برنامج دو الناس على إذاعة شبيبة، وهذا أكيد تحية مسائية للي يتابعونا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأكيد اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.

ونقول الحين اللي في الطرقات مستمعين الكرام هل هلا في الطريق بإذن الله تعالى توصلوا بالسلامة إلى مقاصدكم، واللي أصحاب المشاوير المسائية أكيد مشوار الخميس اليوم مختلف تماماً.

ويا هلا بالخميس ويا هلا بمتابعينا اللي يستمعوا لنا من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير. حيا الله بالريم وحيا الله بالأمير وحيا الله بحسن العجمي من الكويت. حياك الله يا حسن. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. سعد مساء الخير ومساء الخير لهديل وعليكم السلام محمد بن يعقوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنود مساء الخير. الزميلة أبرار المشيفر يا مرحبا. وسعد اليوم مرتاح، برشلونة فايز أمس 7-2. بدينا يا سعد. يلا يعني كانت أمس سهرة كروية كذا، إن شاء الله استمتعتوا. مشجعين برشلونة وأكيد ريال مدريد ترى أيضا ورا ورا ورا ورا برشلونة. إذن مستمعين الكرام احنا معاكم إن شاء الله تعالى من الساعة 6 لغاية الساعة 8 مختلف الفقرات اليومية، ومعنا أكيد الجديد من القصص ومن الضيوف. ونروح مستمعين الكرام لموضوع حلقة اليوم. خلينا كده بما أنه اليوم الخميس عاد كده ندخل مباشرة على الموضوع. إذن مستمعين الكرام لو يعطوكم تذكرة سفر الحين، ركزوا. وبما أنه اليوم الخميس عادي تأخذ تذكرة سفر معك يومين تقضي فيهم إجازة، وين بتروح؟ عموما هذه تذكرة السفر بدون تخطيط بدون حجز فندق وبدون حتى ما تفكر في الميزانية. لكن الواحد لازم يفكر في الميزانية، إيش بصرف وإيش كذا. لكن بس تكون التذكرة هذه أنت حصلت عليها بالمجان، ها؟ عاد باقي الأمور شوف نفسك يعني فيها. ويقول لك اختار وجهتك مستمعنا الكريم. يا ترى وين بتروح؟ وين الوجهة اللي راح تختارها؟ تختار الوجهة وبعد تقول تخبرنا يعني ليش أنت اخترت هذه البلد مثلا عن هذا البلد؟ ليش اخترت هذا المكان عن هذا المكان؟ الأمير يسأل عن رقم التليفون ورقم التواصل. الأمير على 24-99-00-00. لسمع أكيد أصواتكم يا الأمير. أما على رقم الواتساب لرسائلكم على 9-4-7-7-7-9-7-5. بشويش شايد بشويش بشويش بشويش شوي شوي. رقم الواتساب على 9-4-7-7-7-9-7-5. ومرة ثانية اللي سمع أصواتكم على 24-99-00-00. إذن مستمعنا الكريم بعد ما استلمت التذكرة وين تكون وجهتك؟ هل في بالك مدينة من زمان أو بلد معين من زمان؟ في يوم من الأيام لازم تزورها؟

0: عندك مكان مستمعي الكريم تحب ترجع له مرة ثانية، يمكن يعني زرته قبل وتحب ترجع له مرة ثانية، يمكن راح تختار دولة أوروبية، والبعض منكم يختار وجهة تكون آسيوية، والبعض الآخر يقول لا خليني أنا في البلد أروح مكان أنا أحب أني دائما يعني أروح لهذا المكان. طبعا أيضا في البلد أيضا في تذاكر سفر، في طيران يعني من وإلى، والبعض الآخر يقول لا أنا يمكن أروح جزيرة شوية فيها بحر وهدوء معين، ما أحب الصخب أريد أرتاح كذا. ويمكن مستمعينا ومتابعينا الكرام وإحنا نطرح السؤال وين بتسافر، مجرد ما نطرح هذا السؤال مستمعينا الكرام راح يكشف لنا أشياء كثيرة، نكتشف أشياء ممكن ناقصتنا وإيش هو الشيء اللي نشتاق له وإحنا في السفر، وأحيانا حتى بإيش نحلم. سؤال حلقة الخميس الونيس من تو الناس، لو يعطوك تذكرة سفر الحين وين بتروح وليش اخترت هذا المكان بالذات؟ يا مرحبا بالوليد، أهلا وسهلا، مساك الله بالخير يا الوليد. العنود تقول بروح العمرة، عن نفسي أروح العمرة، الله يوفقك يا رب، أجمل الأماكن أكيد عنود. وسعد يقول إذا أعطوني تذكرة سفر أريد أروح القطب الشمالي أو الجنوبي، خاطري أشوف الشفق القطبي. الله الله يا سعد، من قدك، خذني معك سعد إذا تصير إن تذكرة أنهم اثنين يأخذوها أو اثنين يروحوا فيها. الريم هنا تقول طرشولهم المدريدين، ليش الريم ليش؟ تراهم هم المدريدين الحين خلف برشلونة مباشرة. إذن المستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساء الورد ومساء الخير ومساء البركة والرضا ومساء الخميس الونيس. أهلا وسهلا
1: يا مرحبتين، مساك برشلونة
0: أبو سلطان، حتى أنت ها أبو سلطان
1: هو
0: مساك الله بالخير أبو سلطان، كيف أمورك؟
1: مساك بسبعة أهداف.
0: سبعة أهداف ها، مسانا سبعة أهداف،
1: والجاي والقادم أجمل إن شاء الله،
0: والقادم بإذن الله تعالى أجمل. كيف أمورك يا أبو سلطان؟
1: الحمد لله، كيفك أنت، شخبارك؟
0: إن شاء الله طيب وبخير، الله يبارك فيك ويسلمك، إحنا بخير.
1: كيفكم أنت وكيف العاصمة؟
0: الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام التمام، نشكر الله سبحانه وتعالى،
1: ربي يعطيك الصحة والعافية رب.
0: الله يبارك فيك أخوي أبو سلطان. أبو سلطان
1: نعم،
0: شكلك في الدرب.
1: أي نعم، إلى مسقط العاصمة،
0: من الواعدة إلى العامرة. يا سلام.
1: أي نعم، من الواعدة إلى العامرة
0: بالسلام إن شاء الله.
1: أه؟ والرب حافظ،
0: والرب حافظ نعم، الله يحفظك إن شاء الله تعالى أبو سلطان. هل هلا في الطريق وتوصل بالسلام إن شاء الله.
1: يا الله ربي يسلمك، يسلم عليك يا رب.
0: انزين يا ابو سلطان، واحنا كذا نقول سؤالنا، لو يعطوك تذكره الحين تذكره سفر وين وجهتك وليش؟
1: والله مكان يكون هادي، جو يكون ما فيه ازعاج فقط،
0: زين
1: تكون لوحدك ترتاح عن مشاغل الدنيا والعالم وكامل، يعني
0: من بعد
1: تعب العمل ومشقة الحياه يكون تخلص قصة بالراحة، يعني
0: من بعد أسبوع عمل وكذا حاب ترتاح، تروح لك في مكان هادي كذا.
1: عليك نور.
0: يلا عاد إذا كنا نقول في السلطنة.
1: صلالة.
0: ما في أي راية، ما في تغيير.
1: أي نعم.
0: بدون أي تردد.
1: بدون أي تردد، جبل الأخضر، جبل الشمس، الجبل الشرقي. أماكن كثيرة في عمان سياحية،
0: وجهات موجود. جميلة أبو سلطان، ويا رب إن شاء الله تعالى كذا إن شاء الله تستمتع في يومك ويومك الخميس. إحنا وصلنا للفترة الدينية لأذان المغرب أبو سلطان، نتمنى لك إن شاء الله طريق السلامة بإذن الله تعالى، وطمنا عنك
1: إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله ويومكم أسعد يعني.
0: الله يحفظك، في أمان الله، في أمان الله، مع السلامة، مع السلامة. إذن مستمعي الكرام نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب وبعدها إن شاء الله راجعين مكملين معاكم برنامج تو الناس.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: فيك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: أنتم تستمعون مستمعين الكرام لبرنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تحياتنا المسائية أكيد للي مشاويرهم طبعا المسائية، وأيضا اللي الحين في الطرقات ورايحين إن شاء الله تعالى للبلد، هل هلا في الطريق توصلوا إن شاء الله تعالى بالسلامة بإذن الله تعالى. وكل اللي عندهم مشاوير أكيد مسائية مستمعينا توصلوا بالسلامة، مشاوير مسائية سعيدة وطيبة بما أنه اليوم يوم الخميس. وعلى الأمير في موضوع حلقة اليوم، لو يعطوك طبعا تذكرة سفر الحين وين بتروح وليش اخترت هذه الوجهة عن غيرها من الوجهات. على الأمير يقول: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها. أكيد الله عالم السر والعلان. الله يعطيك العافية على الأمير، تحياتنا لك. وهذا أيضا تحياتنا المسائية لأحمد، مساء الخير يا أحمد. أحمد يقول: الوجهة إلى المغرب. مساء الخير يا هند الريسي، مساء الخير. مريم راشد من الإمارات تقول: أنا أريد أروح صلالة. يا حياش الله مريم، وحيا الله بأهلنا من الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. احنا اكيد في انتظار تواصلكم معنا لسماع اصواتكم وتفاعلكم معنا في فقرات البرنامج او في موضوع حلقه اليوم على 24 99 00 00. ولرسائلكم على الرقم 94 777 975. إذا لو كانت التذكرة بيدك الحين وين بتروح؟ خبرنا وين بتروح، وهل عندك وجهة محددة في بالك من زمان؟ ممكن راح تختار مكان انت زرته قبل بس اشتقت لهذا المكان، أو ممكن يكون مكان جديد. على 24 99 00 00 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي، مساء الخير، مساء الورد، مساء الإحساس، مساء الطيبة، مساء تو الناس. معك يعقوب بن مسلم السيابي من نفعاء ولاية بودبود.
0: اللي يقول بنورة: مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بأحبابي. وانتم أحبابنا وأحبابته والناس وأحباب الشبيبة. حياك الله أخي يعقوب.
1: الله يحييك أخي عيد، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير ونعمة.
1: أخبارك؟ عساك بخير.
0: طمنا عنك. بخير الحمد لله.
1: مع استوديو 5 المتألق دائما مع المبدع عيد الأخويطري.
0: استوديو 5، استوديو 5 نوجه التحية أكيد للأستاذة ندى البلوشي.
1: بارك الله فيك، كيف حالك؟
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب. في تو الناس وإذاعة الشبيبة ونوجه أكيد التحية للزميلة والأستاذة العزيزة ندى البلوشي.
1: تو الناس طبعا استوديو 5 طبعا بالفعل مع إذاعة الشباب، وأنتم أيضا تو الناس مع إذاعتكم الرائعة.
0: الله يسعدك يا يعقوب. هاي يعقوب، أكيد مستانس أمس بسبعة برشلونة.
1: أكيد مستانس.
0: إيش غيرك؟ إيش غيرك؟ صار تغيير، شوف صار عندك الابديت، صار ابديت معين الاعدادات، صار فيها شيء.
1: كيف
0: اقول الاعدادات صار فيها حاجه يعني؟
1: اكيد اكيد.
0: ايش امورك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير.
1: ما علينا
0: من كلام الناس.
1: ما كنا
0: درينا. اي زين يعقوب، وين وجهتك الحين؟
1: انا والله
0: مشوارك المسائي
1: الى ولايه بودبود
0: اليوم. ها
1: نعم،
0: عاد هي عاد اليومين ونقول فترة استجمام نقاها مع العيلة مع كذا.
1: أكيد.
0: الله يحفظكم يا رب. فلو عندك تذكرة نقول وين بتروح؟ أعطوك تذكرة سفر. قالوا لك تفضل يا يعقوب.
1: أبي أروح الديار المقدسة.
0: الله يحفظك.
1: أبي أزور مكة المكرمة. مشتاق حقيقة يعني، وصار لي عاد تقريبا فترة طويلة ما رحت، يمكن هذه السنة الثانية. كنت ناوي أسير في الصيف لكن سبحان الله الله ما أراد. وجهتي إلى المملكة العربية السعودية، مكة والمدينة.
0: مكة والمدينة.
1: والمدينة.
0: عسى الله يرزقك إن شاء الله تعالى يا يعقوب.
1: آمين آمين.
0: بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله. ولو كانت آمين. هنا وجهة في البلد وين بتختار؟ وين بتروح؟
1: لو كان وجهتي في البلد أروح صلالة.
0: صلالة. وقتها وقتها.
1: وقتها الحين في أمطار ما أمطار كذا موجودة.
0: الله. صحيح.
1: عشان كذاك بروح موسم الصرب.
0: زين.
1: موسم الصرب أنا أبدا ما حضرته.
0: فعلا.
1: فدائما أسمع عنه.
0: من المواسم الجميلة.
1: موسم الصرب موسم جميل.
0: فعلا.
1: يعني فأتمنى أحضره ولو مرة.
0: يلا عسى الله إن شاء الله تعالى تكون لك سفرة هناك ذي الأيام.
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك أخي يعقوب.
1: شكرا لك أخي عيد، بارك الله فيك.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: الله يحفظك.
0: في أمان الله.

إذن مستمعين الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم. لو تذكر بيدك الحين وين راح تكون وجهتك؟ أكيد على 24990000. ولرسائلكم على 94777975.

ايش اللي يجذبك اكيد لهذاك المكان اللي انت اخترت انك تروح له؟ وهل تختار المكان على اساس اللي تشوفه في السوشيال ميديا؟ طبعا كثير اول ما نفتح التليفون في مواقع كثيره في بلدان كثيره في اماكن كثيره في العالم نريد نروح لهذه الاماكن. اذا مستمعينا احنا في انتظار تواصلكم اكيد معنا، خليكم دائما وابدا مع تو الناس والشبيبه.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. تحياتنا المسائيه اللي مثبتين الموج على 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. واللي تواصلكم اكيد معنا مستمعي الكرام على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله مساك الولد غيد بن سالم القويطري والمخرج المتميز بدر البلوشي والمشرف العام في داعة الشبيبة له الأستاذ سالم الجساسي وجميع العاملين في داعة الشبيبة في برنامج تو الناس الخميس الونيس.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك العم عبد الله، كيف امورك وكيف اهلنا في سور العفيه؟ الحمد لله بخير، ماشي علوم الله، تسلم، كل شيء بخير والحمد لله. من صوبك
1: بشيء راعي الزياده راعي المحافظه المحافظه ظفار
0: ما شاء الله الشباب، يعني الحمد لله الاجواء هناك طيبه.
1: السلام ان شاء الله.
0: اللهم امين امين يا رب العالمين.
1: حياتي الى والى سعيد الهشامي وعلى الشاعر الجميل يعني سعد الهدابي المتميز.
0: الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم.
1: اللهم امين.
0: ومن صوبكم هناك صوب العفيه اهلنا، ايش اخباركم؟ شي علوم شي اخبار؟
1: سلامتك الا الخير، بس يعني تواصل الاجتماعي بين الافراح وبين الاحزان، والله يكثر الله
0: يكثر الافراح باذن الله،
1: يقلل الله والاحزان ان شاء الله.
0: اللهم امين امين. العم عبد الله
1: يا مرحبا بك.
0: العم عبد الله احنا نقول اليوم يعني جاتك تذكره سفر، قالت لك تفضل يا العم عبد الله هذه تذكره سفر ومحمول من كل شيء، هنا تروح؟
1: اروح بنكوك.
0: ها الله يحفظك يا رب. الله يحفظك.
1: مشتاق الى بدايه.
0: يا سلام، بلاد الطبيعة أيضا، بلاد الطبيعة
1: هناك كل الخليجيين ما شاء الله في بتايا، هذه المنطقة السياحية الجميلة واللي هي يعني متى هذه الناس والناس أيضا مستمتعين ما يعلمهم.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: نعم والله يوم تحصل يعني أشياء يعني دول سياحية مثل هذه
0: تغير النفسية. هي تغير النفسية العم عبد الله.
1: أيوة، وعلى رأسهم سلطنة عمان الحبيبة الجميلة.
0: الحمد لله.
1: يعني جميع المناشط والمناطق السياحية والفعاليات، ربنا يدوم هذه الأفراح علينا ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله.
0: اللهم آمين آمين العم عبد الله.
1: عندي
0: مثل انا ما اقول جلمتين. انا ما اقول، بس المايك عندك وتفضل.
1: الله يديم فضلك.
0: الله يحفظك.
1: دارني بعد العصر عندي حضر بس ما طول قاعد لي ساعتين يوم سلم الشمس انا عني ظهر قلت وين تبغى تمهل يا ظنين قال لي خايف من أقوال البشر خايف العدوى تفرقنا سنين قلت لي يا سيدي لك الأمر خليني أوفرك بس قل لي وين قال لي ساكن أنا جنب القصر في بيوت الشعب وباني طابقين حين وصلت وقفنا نختصر في كلام بيننا حن السنين قلت لامتى تعود لي يا قمر قال لي يوم انتلها مقضيين ودعني وراح وضيعت الفكر قمت اتصدد يساري واليمين قلت لامتى تعود لي يا قمر قال لي يوم تلاها مقضيين ودعت وراح وضيعت الفكر قمت اتصدد يساري واليمين يا عيني ابو يسرى.
0: إيه هون عليك
1: هون هون عليك هذه الأسطوانة القديمة المرحوم الشاعر الفنان الجميل يا جابر جازم رحمه الله ورحم جميع
0: آمين آمين
1: الفنانين المتوفين والذي يعني على جيد الحياة ربنا يعطيهم الصحة والعافية
0: اللهم آمين
1: ويمتعهم بالصحة والعافية وطولة العمر. وتحياتي لك وتحياتي لطاقم برنامج إذاعة الشبيبة وللولد الولد بدر المخرج
0: يسمعك.
1: البلوجي وإلى سعيد الهشامي والشاعر الجميل سعد الهدابي وفي محافظة الظفار الأخ العزيز الجميل ناصر بن محمد الزيادي وزملاء هناك ويعقوب بن خليل الحسيني أو خليل بن يعقوب الحسيني رئيس الفريق الحسيني وجميع الفريق فريق وادي عندام بمحافظة الظفار وربنا يعودهم بالسلامة
0: اللهم آمين
1: والله يحفظهم ويحفظ عمان وجلالة السلطان ويدوم علينا هذه النعمة لحن فيها ويحفظها عن الزوال ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة
0: اللهم آمين
1: السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد المعظم
0: اللهم آمين
1: والشعب العماني الأبي الجميل الأبي الكريم وحكومة الرشيدة وكل عام والجميع بخير. محدثكم عبد الله المشرفي من ولاية طور
0: والنعم
1: السلام عليك
0: والنعم في أمان الله العام عبد الله
1: حالك
0: في أمان الله
1: يا الله يحفظك
0: الله يسعدك في أمان الله مع السلامة مع السلامة.

0: إذن مستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
0: مساء الورد، مساء الخميس الونيس، أهلا وسهلا.
1: الله الله تستمع الكلمات من المدير المتألق أستاذ عيد، حياك الله وبياك أستاذي، وتحية لك وتحية لمتعينك وعبر كل منصات التواصل الاجتماعي.
0: الله يحفظك الغالي، الله يحفظك. ما تعرفنا عليك؟
1: معك نصير الريامي أستاذي.
0: نصير الريامي، أهلا وسهلا بنصير، وينك؟
1: أقول لك

0: مساء بالليل أكيد واحد قد يكون يحتاج إلا شوية يعني ملابس شوية ثقيلة
1: ملابس شتوية يعني كذا. أيوة
0: ما شتوية شتوية لكن شوية حق الدفوة يعني.
1: صحيح ما شاء الله. كم يوم قضيت هناك في الجبل الأخضر نصير؟
0: والله هي عبارة عن يومين وفيها كذا يعني تخييم مع خيمة واستكانة وبريق شاي يعني تعودنا.
1: الله الله الله يا جوك يا جوك يا نصير يا جوك
0: مثل ما تقول نخرج عن الروتين وكذا وفرصة الواحد شوي يبتعد عن خلنا نقول التكنولوجيا التليفون يعني
1: بعيدا عن الصخابة بعيدا كذا عن
0: بعيد
1: تترك خلفك كل شيء وترتاح أكيد يعني وخصوصا بما نقلتنا طالع الجبل الأخضر وعلى كذا تخييم وهذه الأجواء الحلوة هناك أكيد يعني الواحد ما وده إنه مثلا ينزل إلا عادي إذا كان اللي نقول مثلا الشديد القوي يعني في أمور أو ظروف معينة.
0: أكيد أكيد صحيح وخاصة لما يكون جدول ولما يكون معاك خاصة بين قوسين الشلة اللي هم أصحاب الدراسة
1: يا سلام
0: اللي كانوا معاك أيام الدراسة
1: يا سلام
0: تذكروا فيها المواقف الحلوة والطرايف وأيام يام الأستاذ اللي أول الصباح وتسمع على جدول الضارب من الصبح وأنت ما حافظ شيء ولا مؤلف شيء وتقول له أيوة أستاذ حافظ لكن ترى نسيت الدفتر
1: مشي وتنتظر الدور بس اللي عندك
0: بالضبط. ذكريات جميلة حقيقة يعني وخاصة لما تلتقي أصحاب ما شاء الله عليهم ذكريات
1: صحيح
0: فعلا. وقد يكون يعني موضوعكم اليوم السفر خاصة يعني لو كان عندي تذكرة سفر دائما أقول من عمان وإلى عمان وإلى عمان.
1: الله من عمان وإلى عمان وإلى عمان.
0: نعم
1: استمتع صحيح. استمتع أخوي نصير الله يحفظك يا رب.
0: الله يحفظك أستاذ العزيز وتحية لك مرة ثانية.
1: احنا سعيدين بسمع صوتك أكيد أخوي نصير. الله يحفظك يا رب العالي.
0: الله يسعدك
1: في أمان الله. الله يسعدك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا في أمان الله في أمان الله. من عمان وإلى عمان وإلى عمان كذا نصير يقول نصير الريامي هي تبقى وجهتنا الأولى والتالية والثالثة والرابعة تبقى عمان. على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عيد الخويصري.
1: مرحبا وسهلا عم سعيد كيف حالك؟
2: الحمد لله نحمد الله تعالى ونشكره وما هو له أهلا من الحمد ونثني عليه الحمد لله في نعمة ما
1: اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. كيف أموركم طيبين وبخير؟
2: الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى.
1: كيف طوية؟
2: الحمد لله زامطة
1: الحمد لله
2: حال كل مكان في عمان.
1: اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ويسلمك ويبارك فيك العم سعيد.
2: هو يحفظ علي هذا العهد
1: اللهم
2: الميمون
1: الحمد لله
2: امين المعظم هو يحفظه
1: اللهم امين يعني. امين يا رب العالمين امين
2: ويحفظ عمان ان شاء الله من كل سوء ومكروه ان شاء الله ومن كل شيء يعني
1: اللهم الحمد لله امين يا رب العالمين. حيا الله بالعم سعيد. العم سعيد اليوم احنا نتكلم عن قالك تفضل العم سعيد هذه تذكره سفر وهي انت بتروح فيها.
2: اي والله في الاثناء بما ان تو يعني تقام دوره كاس الخليج يعني
1: ايوه
2: بالسعوديه يعني كل مواطن لازم يشجع منتخبنا
1: صحيح
2: الوطني
1: صح
2: اي نعم. ولو اننا كل كم حتى المهتم ما مهتم بالكورة ما يعني الكورة الكل الجميع مهتمين ما دام في المسألة وطن
1: صحيح
2: وفي هذا الكل مهتم بكل شيء يعني
1: صحيح
2: نعم
1: نترقب كأس الخليج العام سعيد يعني كلها أيام بسيطة إن شاء الله تاريخ 23 نقول أولى مبارياتنا مع المنتخب العراقي ونسأل الله التوفيق إن شاء الله تعالى في هذه البطولة اللي أحمرنا
2: جميع أهمين عشر إن شاء الله عشر
1: يا رب
2: مع المنتخب العراقي الافتتاح
1: هي بتكون
2: الافتتاحية ولا
1: هي المباراة الأولى الافتتاحية بتكون إن شاء الله تعالى
2: الافتتاحية
1: هي والمنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي المستضيف طبعا المنتخب السعودي المستضيف مع الكويت
2: المستضيف
1: إن شاء الله يا رب نتمنى الفوز والتوفيق لمنتخبنا
2: إن شاء الله وإن شاء الله تحقيق نصر فوز إن شاء الله.

0: المباراة الأولى لمنتخبنا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى نتائج طيبة يحققها المنتخب.
0: أمنياتنا جميعا أمنياتنا.
1: اللهم آمين. آمين عم سعيد.
0: وقتنا وأنا أسلم عليكم عجبنا أسلم عليكم.
1: الله يسعدك.
0: والحمد لله. الحمد لله احنا في نعمة الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد. واحنا سعيدين العم سعيد بسماع صوتك دائما وابدا، ودائما اقول صوت العم سعيد وتواصله هو قبل خاطر، واكيد كل المتابعين والمستمعين اللي يتابعونا يتابعوا اذاعة الشبيبة ومختلف برامجها.
0: جميعا جميعا ما مقصرين جميعا يعني من المتصلين.
1: بارك الله فيك.
0: عليهم يعني من المتصلين وهذا انا حتى اتصالاتي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
1: الله يسعدك.
0: اتصالاتي متواضعة. اتصالاتي بسيطة.
1: بارك الله فيك عم سعيد.
0: ما في إضافات فيها.
1: لا أبدا.
0: لكن أتراني مجرد ناس اللي معليكم ويكفيني هذا شرف يعني.
1: ابدا الغالي يعني ما تقول نعم. ما ضيفنا شيء. سماع صوتك اكيد يضيف نعم. لنا ويضيف للبرنامج. الله يحفظك يا رب ويطول بعمرك
0: جميعا. واحسنت وفي امان الله يعيد.
1: احسنت مع احسنت العم احسنت احسنت. مع السلامه مع السلامه.

كل التوفيق والأمنيات إن شاء الله أكيد لمنتخبنا الأحمر في بطولة كأس خليجي 27. إن شاء الله تعالى أكيد مستمعين الكرام راح نكون معاكم مع الحدث مع خليجي كأس الخليج 27 إن شاء الله تعالى في برنامج خاص بهذه البطولة. إن شاء الله من إذاعة الشبيبة وبرنامج صافرة الخليج إن شاء الله تعالى من أول يوم في انطلاق البطولة بإذن الله تعالى راح نكون مرافقين معكم أحداث هذه البطولة. وأكيد دائما وأبدا التوفيق إن شاء الله للأحمر العماني. نعم نستاهل. مستمعينا ومتابعينا جاهزين لكأس الخليج. هذه البطولة الخاصة لأبناء الخليج.

إذن مستمعي الكرام، موضوع وسؤال حلقة اليوم: لو أعطوك تذكرة سفر الحين وين بتروح؟ وليش اخترت هذه الوجهة؟ على 24990000 لسماع أكيد أصواتكم وتفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم، ولرسائلكم على 94777975. هذه تحياتنا المسائية أكيد لغادة من تونس. مساء الخير يا غادة، مساء الخير لعبد العزيز العبد الله من قطر، ومساء الخير أكيد لأحمد ولهدى اليعربي، ونمسي بالخير على هند الريسي، يا مرحبا بكم. الريم مساء الخير. إذن مستمعي الكرام، احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين معكم مستكملين برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع وحلوة.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدا المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

رجعنا لكم متابعين الكرام، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب، على منصة إكس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. تحية مسائية لأبو أنس من المملكة العربية السعودية، يقول الله حي المنتخبات الخليجية في السعودية، وتحية لسلطنة عمان ومنتخب سلطنة عمان. الله حيك يا أبو أنس، احنا نقول لك نبعث لك إياها من هنا من برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. يا مساء الخير بالحمادي، حي الله. إذن مستمعي الكرام، نروح لفقرتنا التالية، حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم مستمعي الكرام، من عام 1911، طبعا اليوم 17 سبتمبر، في مثل هذا اليوم من عام 1911، قرر طيار أمريكي اسمه كالبريث بيري روجرز أن يخوض مغامرة تبدو اليوم عادية، لكنها في ذلك الوقت مستمعينا كانت أشبه بالجنون. انطلق بطائرته الصغيرة من لونغ آيلاند في نيويورك، محاولا أن يصبح أول شخص يعبر الولايات المتحدة بالطيارة من الساحل للساحل. الطائرة كانت تحمل اسم غريب، فين فيز، نسبة إلى مشروب غازي طبعا كان الراعي التجاري لتلك الرحلة أيام زمان. والأطرف أن الرحلة لم تكن سهلة أبدا مستمعينا، روجرز توقف 30 مرة. تخيلوا 30 مرة يتوقف، إيش اللي يصير في التوقف؟ وتعرض طبعا لحوالي 19 حادث، وفي كل مرة تقريبا كان يعيد إصلاح الطائرة ويواصل الطريق. شفتوا هالبارض؟ شفتوا هالصبر اللي عنده؟ 30 مرة يتوقف وتعرض ل 19 حادث، وفي كل مرة يعيد إصلاح الطائرة مرة ثانية ويواصل الطريق. عموما بعد 49 يوم وصل إلى باسيدينا في كاليفورنيا ليصبح أول شخص يكمل رحلة جوية عابرة للقارة الأمريكية، رغم أنه لم ينجزها ضمن المدة المطلوبة للفوز بالجائزة المالية. هو كان داخل سباق وداخل منافسة وداخل بطولة، وكان يمكن في تقريبا مدة معينة معطينهم إياها على أساس أنه أنك لازم توصل في الوقت المطلوب، لكن هو ما وصل فوق هذا الشيء اللي تعرض له. 30 مرة تتوقف، 19 حادث، ويرجع ويصلح مرة ثانية الطيارة، ويروح يعبر مرة بيها تلك البحار والمحيطات. يعني باختصار، طائرة تتعطل يتم إصلاحها ثم تطير من جديد. هذا في عام 1911 من مثل هذا اليوم. وعموما مستمعينا، من السماء إلى الفضاء، في 17 سبتمبر من عام 1789 كان الفلكي ويليام هيرشل ينظر إلى السماء بالتلسكوب اللي معاه، فاكتشف قرم جديد يدور حول كوكب زحل. هذا القرم هو ميماس، أحد أقمار زحل. والطريف أن ميماس مستمعين أصبح مشهور بعد قرون، لأن صوره جعلت كثيرين يلاحظون أن شكله يشبه بشكل مذهل نجمة الموت في أفلام ستار وورز. يعني أن هيرشل اكتشفه في القرن 18، والسينما أعطته شهرة من نوع آخر بعد ذلك بقرون. يعني هو راح من الحياة وراح من الدنيا، لكن أصبحت القصة قصة نقول قصة التلسكوب، صارت مشهورة ولكن بعد قرون. ونروح إلى الموسيقى، في 17 سبتمبر هو أيضا يوم ميلاد واحد من أشهر أصوات موسيقى الكانتري، هانك ويليامز. ولد عام 1923، ورغم أن حياته كانت قصيرة أصبح من الأسماء المؤثرة في تاريخ الموسيقى الأمريكية، ومن أشهر أغانيه هاي جود ويور كيثن هيرت. استمعيني، لو سألناكم هل في أغنية معينة تسمعها في نهاية طول اليوم، وإيش هي الأغنية اللي راح تختارها؟ وهنا أيضا حكاية تلفزيونية سريعة، في 17 سبتمبر من عام 1991 ظهرت على شاشة نيكلودين للمرة الأولى شخصيات كرتونية ستصبح لاحقا جزءا من طفولة جيل كامل، ريجرارتس، مسلسل عن عالم الأطفال لكن من زاوية الأطفال أنفسهم، حيث الأشياء العادية بالنسبة للكبار يمكن أن تتحول إلى مغامرة كاملة. ختاما مستمعي الكرام، في حدث مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، يوم جمع لنا مغامرة في السماء، اكتشاف في الفضاء، صوت جميل من عالم الموسيقى، وحتى أطفال صغار قرروا أن يعيشوا مغامراتهم بطريقتهم الخاصة. وربما أجمل ما في حكاية مثل هذا اليوم مستمعينا إنها ذكرنا دائما بالأشياء الكبيرة اللي تبدأ أحيانا بفكرة صغيرة
الطيار اللي هو روجرز اللي حاول انه يطير طبعا يقطع هذه المسافة وفي مسافة مطلوبة او مدة معينة الا انه تعرض لي يعني حوادث. هو ما تراجع ما توقف لا قال اكمل. والعالم اللي طبعا عن طريق التلسكوب رفع عينه للسماء وفنان يمسك جيتار ويبدأ يغني. إذن 17 أكتوبر مستمعينا الكرام اللي عنده مناسبة مولود في 17 سبتمبر خبرونا نوجه لكم التهنئة. علي ولد محمد مرحبا يا علي مساك الله بالنور يا غالي أهلا وسهلا بك حياك الله. إذن مستمعين الكرام هذا في حدث مثل هذا اليوم. خلال الدقائق القادمة مستمعين الكرام راح يكون معانا إن شاء الله عبر الاتصال محمد بن راشد العيسائي. إن شاء الله راح نخبركم عن الحدث بعد هذا الفاصل. خليكم دائما وأبدا على السماء.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. ونروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام. سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026. مستمعينا، تستضيف سلطنة عمان المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه مؤسسة مدد للتنمية وفريق فرص خضراء خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر من عام 2026 في متحف عمان عبر الزمان بولاية منح، بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة من أكثر من 22 دولة، وذلك بالتزامن مع أسبوع عمان للمناخ، بما يعزز زخم الحراك المناخي الذي تشهد السلطنة خلال شهر سبتمبر. وللحديث أكثر مستمعي الكرام عن هذا الموضوع وحول هذا الموضوع ينضم لنا بالاتصال محمد بن راشد العسائي إداري في مؤسسة مدد للتنمية. مساء عليك بالخير أستاذ محمد.
2: مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية.
1: حياك الله أستاذ محمد، كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، نشكر الله على كل حال وأمورنا طيبة ولله الحمد.
1: الله يبارك فيك. بداية نبارك لكم طبعا انطلاقة المؤتمر.
2: الله يبارك فيك، وبداية أيضا من جانبي أنا أحب أني أشكركم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على كافة القضايا المعنية بالشباب، وأنتم ما شاء الله دائما سباقين في هذا المواضيع.
1: الله يحفظك أستاذ محمد. إذن مباشرة أستاذ محمد، أهمية استضافة السلطنة لهذا المؤتمر وكيف جاء اختيار سلطنة عمان لاحتضان مثل هذه المؤتمرات؟
2: أول شيء مهم أن نوضح الأركو يمينة. الأركو يمينة هو المؤتمر الإقليمي للشباب للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم. وطبعا يأتي ضمن إطار اليانغو اللي هي الدائرة الرسمية للأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. نعم. هذا يعطي المؤتمر أهمية كبيرة، لأن ما نتكلم عن مجرد فعالية أو تجمع شبابي، وإنما نتكلم عن مؤتمر مرتبط بمسار شبابي مناخي دولي، والمخرجات اللي نشتغل عليها هنا يكون لها امتداد إلى مؤتمر الشباب العالمي، ومن ثم إلى مسار مؤتمر الأطراف كوب. جميل. بالنسبة لاختيار سلطنة عمان، ما جاء صراحة الاختيار بشكل مباشر، كان في ملف استضافة ومنافسة حقيقة مع عدد من دول المنطقة، والحمد لله نجح ملف سلطنة عمان وحصلنا على حق استضافة أركو يمينة 2026، واليوم المؤتمر يقام على أرض سلطنة عمان الحبيبة بتنظيم من مؤسسة مدد للتنمية، كذلك بالشراكة مع شريكنا مع منصة فرص خضراء. نعم. بعد فترة طويلة حقيقة من العمل المشترك والتنسيق والتحضير من الفريقين.
1: بارك الله فيكم وفي جهودكم أستاذ محمد. أهم أهداف هذا المؤتمر أستاذ محمد؟
2: حقيقة الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو أن صوت الشباب يكون حاضر بشكل حقيقي في قضايا المناخ. يعني ما نريد اليوم إحنا الشاب يجي ويحضر مجموعة حقيقة من الجلسات والورش وبعدها يرجع إلى بلده وخلاص. نريد الشباب يناقشوا ويطرحوا التحديات اللي تواجه دولهم ويتبادلوا تجاربهم. الأهم من هذا كله أنه يكونوا جزء من صياغة الحلول والسياسات المناخية. عندنا شباب جايين من دول وبيئات مختلفة جدا، وكل دولة عندها أكيد تحديات وتجربتها الخاصة مع تغير المناخ. فلما تجمع كل هذه التجارب في مكان واحد، أنت تخلق مساحة حقيقة كبيرة كبيرة لتبادل المعرفة الأفكار أيضا بناء علاقات وشراكات بين شباب المنطقة، وهذه من أحد أهم الأهداف. عندنا هدف مهم جدا أيضا هو بناء قدرات الشباب في السياسات والمفاوضات والعمل المناخي، وإعطاهم وتمكينهم بالأدوات المختصة في هذا الموضوع.
1: جميل. إذن أكثر من 500 شاب وشابة أستاذ محمد من أكثر من 22 دولة، وطبعا المؤتمر يقام في متحف عمان عبر الزمان، مستمر نعم. لغاية تاريخ 19.
2: نعم إلى يوم السبت بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أهم المواضيع البيئية اللي تم مناقشتها في هذا المؤتمر أستاذ محمد؟
2: حقيقة المواضيع كثيرة، وحاولنا قدر الإمكان أنها تكون مرتبطة بالتحديات الحقيقية اللي تواجهها منطقتنا. بدينا ومستمرين أن نتكلم عن التكيف مع تغير المناخ والصمود، أيضا في الجانب المياه والزراعة، جانب الأمن الغذائي، الطاقة، الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر والابتكار. سعينا في هذا الجانب أن يكون عندنا معرض مختص بالفرص الخضراء وتسلية الضوء عليها، وكذلك الشركات الناشئة فيما يخص هذا الموضوع. وأيضا تكلمنا عن التمويل المناخي والحوكمة والكثير حقيقة من المواضيع.
1: جميل. التوقعات أنقول من خلال التوصيات اللي ممكن يخرج منها الشباب والشابات من هذا المؤتمر أستاذ محمد، يعني نقول التوصيات من بعد المؤتمر أو ما بعد المؤتمر.
2: احنا حقيقة من البداية حريصين على انه أركو يمينة ما يكون فقط مجرد اربعة ايام من الجلسات والنقاشات.
1: نعم
2: حقيقة يعني نريد انه المخرجات عندنا اهم المخرجات البيان الاقليمي لشباب الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمناخ. نعم. يكون هذا البيان يجمع اولويات وكافة مطالب وتوصيات شباب المنطقة، طبعا بالاستناد الى المدخلات الوطنيه، مناقشات الشباب والمشاركين خلال المؤتمر، كذلك ورقه السياسات الاقليميه، ندخل في بشكل اعمق في القضايا. كذلك الشيء المهم بالنسبه لنا ان هذه المخرجات ما تتوقف هنا في سلطنه عمان.
1: نعم.
2: تنتقل الى كوي 21 اللي راح يكون في تركيا في هذا العام، وتساهم ضمن المسار الشباب العالمي في صياغة ووصولا إلى كوب 31. نحاول أن نوصل صوت شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من النقاشات اللي تحدث هنا في عمان. نعم. إلى المنصات المناخية الدولية، وطبعا الكثير من المخرجات حقيقة.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق أستاذ محمد بن راشد العساي. هل في كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء أستاذ محمد تحب توجهها؟
2: حقيقة أنا بأستغل هذه الفرصة إذا تسمحوا لي إنه، وهذا الشيء بالنسبة لي مهم، إني أوجه كلمة للفريق والمتطوعين. وأنا اليوم لما أقول الفريق، فريق المؤتمر سواء مدد أو منصة مدد للتنمية أو منصة فرص خضاء، احنا مع بعض. الناس اليوم تشوف المؤتمر وتشوف القاعات والجلسات والمشاركين والتنظيم، ويمكن كل هذا يظهر بصورة جميلة وسهلة.
1: صحيح.
2: لكن خلف هذا العمل حقيقة،
1: خلف الكواليس وكذا،
2: شبابية بذلوا جهد كبير جدا يعني حتى نوصل لهذا اللحظة. في ناس للأمانة سهروا الليالي، في ناس واصلوا العمل إلى ساعات الفجر ورجعوا من الصباح يكملوا، في ناس اشتغلوا من بيوتهم واللي اشتغل من الميدان. حقيقة التنقل اللي كان من مسقط إلى نزوة إلى منح، كل شخص أحب أوجه له كلمة شكر وتقدير لكل شخص اشتغل ساعة. أيضا أحب أوجه شكر كبير للشركاء والجهات الداعمة، لأن حقيقة هذا المؤتمر ما صنعه شخص واحد ولا جهة واحدة.
1: أكيد.
2: صنعه فريق متكامل، واعتقد إن ما كانت هناك جهود قوية لأكثر يعني أنك أنت تضيف اليوم أكثر من 500 شاب وشاب لأكثر من 22 دولة مجتمعين هنا يعني معانا هنا في السلطنة. فكان يعني جهد جبار. أختم كلامي أنا دائما أردد وأرسل هذه العبارة لكافة زملائي المتطوعين: لا أدري ماذا قال الفلاسفة عن التطوع غير أني أرى المتطوعين ملائكة العطاء في الأرض. فشكرا لكل من سخر جهده ووقته وماله لإسعاد غيره. فحقيقة شبابنا وزملائنا كانوا حقيقة ملائكة العطاء في الأرض.
1: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، وأكيد تستاهلوا كل التقدير والاحترام وجهود مباركة بإذن الله تعالى. إذن الأستاذ محمد بن راشد العيسائي، إداري في مؤسسة مدد للتنمية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، يعطيكم العافية للأستاذ.
1: في أمان الله. في أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام، محمد بن راشد العيسائي إداري في مؤسسة مدد للتنمية، الحديث عن استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026. وإحنا بدورنا أكيد من برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة نوجه لكم كل التحية وأكيد جهود مباركة. مستمعين راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. لا تروحوا بعيد، خليكم دائما وأبدا على السلامة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام، بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رجعنا لكم في برنامج التو الناس، وإحنا في ساعتنا الثانية ومتبقي أقل من نصف ساعة من حلقة اليوم من تو الناس. وأكيد لتذكير موضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام، لو عندك تذكرة أو عطوك تذكرة مباشرة، ها تذكرة تفضل، هذه تذكرة كل شيء متكفلين إحنا به، مش إحنا يعني، ما أقصد أن تو الناس. زين، وين راح تكون وجهتك؟ وليش اخترت هذه الوجهة؟ على 2499-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مريم، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: كيف الأهل؟ كيف أهلنا هناك في الإمارات؟ إن شاء الله طيبين وبخير.
1: بخير
0: الحمد لله رب العالمين. كيف الخميس؟ تمام. كيف الدراسة مريم؟ زينة. مريم، تخيلي انه أعطوك تذكرة سفر، وين تروحي بالتذكرة؟
1: تركيا.
0: تركيا؟ ليش اخترتي تركيا؟
1: لأن سبتها من قبل.
0: رحتي قبل واستمتعتي أكيد بالأماكن اللي هناك، صح؟ فعشان كذا تريد ترجع مرة ثانية؟
1: ايه.
0: جميل، الله يحفظك يا مريم، وإن شاء الله تعالى نتمنى لك إن شاء الله سفرة موفقة
1: إن شاء الله.
0: تحب تقولي كلمة؟
1: أحب أمسي على المستمعين الشبيبة.
0: الله يسعدك، يسمعوش كلنا، نسمعك ويسمعوك المتابعين المستمعين.
1: سفر الإمارات FM،
0: إمارات FM، نوجه تحية طبعا لزملائنا في إمارات FM أكيد. ومريم كل التحية لك، احنا سعيدين بتواصلك وسمع صوتك.
1: شكرا،
0: تحياتنا، الله يحفظك يا رب، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله، مع السلامة. أكيد تحياتنا للزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام بالإمارات العربية المتحدة. اليوم مريم حبيتنا كذا، حبيت توجه تحية لطاقم جميع العاملين في إمارات FM. وإحنا من برنامج تو الناس من إذاعة الشبيبة نقول لكم مساكم الله بالخير وتحياتنا. إذن مستمعين الكرام، إحنا نقول تذكرة، وين راح تكون هذه الوجهة؟ هل لبلد زرتها قبل أو بلد جديد؟ وهل تسافر مع الأصدقاء أو تفضل السفر مع العائلة؟ مع الأصدقاء ومن العائلة. البعض منكم يقول أنا أفضل السفر دائما يكون مع العائلة، البعض الآخر يقول أيضا يعني أنا أحب الاثنين، مثلا مع العائلة ومع الأصدقاء. نمسي بالخير اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بليلى، ونمسي بالخير أيضا لمريم راشد، ونمسي بالخير على أحمد، أهلا يا أحمد. وهذا أيضا تحية مسائية للأخ أحمد الشهراني من المملكة العربية السعودية، مسا عليك بالخير يا أحمد. مستمعين الكرام، مش رأيكم نروح لفقرتنا التالية أيضا في برنامج تو الناس، واللي هي هنقول عجائب وغرائب على السريع.

في عسر يا مستمعين الكرام، هذه المرة من العجائب والغرائب وندخل يعني داخل فيها موضوع الفن والفنانين. طبعا احنا دائما في عجائب وغرائب او على السريع في فقرتنا هذه نتكلم عن التكنولوجيا، نتكلم عن الصحة، نتكلم عن الفن، عن الثقافة. بس لفت انتباهي خبر امس في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في المؤسسات الاعلامية. الخبر يقول مستمعينا، يورو واحد فقط تعويض كيم كارداشيان بعد واقعة السطو المسلح في باريس. الفنانة والممثلة الهندية بعد سنوات من واقعة السطو المسلح التي تعرضت لها في باريس، أصدرت محكمة فرنسية حكما بمنح نجمة التلفزيون كيم كارداشيان تعويضا رمزيا قدره يورو واحد فقط. إيش السالفة؟ يورو واحد بس؟ وهو المبلغ الذي طلبته بنفسها في قضية عادت إلى الواجهة تفاصيل الحادثة التي وصفتها بأنها واحدة من أكثر التجارب رعبا في حياتها. وقضت محكمة في باريس الثلاثاء الماضي بمنح كارداشيان تعويضا قدره يورو واحد، أي ما يعادل دولار و15 دولار، نعم، وذلك على خلفية تعرضها لعملية سطو مسلح في العاصمة الفرنسية عام 2016 وفقا لما ذكر محامي مشارك في القضية بحسب شبكة CNN. وسعت نجمة التلفزيون إلى تجاوز تداعيات الحادث منذ أن أدانت المحكمة العام الماضي 8 أشخاص لدورهم في عملية السطو التي وصفتها كارداشيان بأنها أكثر تجربة مرعبة في حياتي. وأعربت كارداشيان مستمعين ومنسقة الأزياء سيمون هاروش عن امتنانهما للنظام القضائي الفرنسي في بيان مشترك أكد فيه أن القضية لم تكن بالنسبة إليهما مرتبطة بالحصول على تعويض مالي بقدر ما كانت تتعلق بالمسألة والاعتراف بما حدث. وجاء في البيان الذي نشر عبر وكالة ستوديشيد بريس، لقد كانت التجربة صارمة للغاية وظلت أثارها عالقة بنا، إن قرار اليوم لا يتعلق بالتعويض المادي بل بالمساءلة والاعتراف بالواقعة. يعني كارداشيان عادي ما هم منها، لذلك طلبت يورو واحد بس، تعويض يورو واحد. وأضاف البيان، نحن ممتنون للمحكمة ولكن من ولكل من دعمنا طوال هذه العملية، ونأمل الآن أن نمضي قدما ونواصل رحلة التعافي. وهناك أيضا تعويض آخر لشخص آخر، لمن؟ لموظف الفندق. وفي القضية نفسها مستمعين، قضت المحكمة بتعويض موظف استقبال سابق في الفندق بمبلغ 109,516 يورو، أي ما يعادل 126,472 دولار وفقا لمحاميه. هذا أخذ كثير. هذا تعويضه. وكانت كارداشيان تقيم في الفندق عندما استهدفتها عصابة السرقة، فيما تعرض موظف الاستقبال نفسه لصدمة نفسية جراء حادثة سرقة المجوهرات التي وقعت في 2 أكتوبر من عام 2016 بالتزامن مع فعاليات أسبوع الموضة. الموظف اللي تم تعويضه بهذا المبلغ، كان الموظف قد طالب بتعويضات وفوائد مالية بقيمة 550,000 يورو، أي ما يعادل 634,000 دولار، وقد رحب محاميه مهند ويدجا بقرار المحكمة واعتبره انتصارا. وقرأ المحامي بصوت مسموع لوكالة بريس القرارات المكتوبة التي أصدرتها المحكمة بشأن كارداشيان والأطراف الآخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتعويض الفندق مبلغ 50,000 يورو، 57,741 دولار، ومنحت هاروش خبيرة المظهر الخاصة بكارداشيان التي كانت حاضرة في أثناء عملية السطو أيضا يورو واحد، وهو المبلغ نفسه الذي

رايكم مستمعين؟ كارديشيان وطبعا منسقة أو هي نقول مديرة أعمالها بس يورو واحد. ايش رايكم متابعينا؟ إذن هذا خبرنا مستمعي الكرام على السريع، ونروح على رسائلكم في موضوع حلقة اليوم على 94777975. في رسالة وصلتنا تقول: أنا عن نفسي أريد أسافر إلى سويسرا. قوية صح؟ ليش لا؟ ممكن تروحي. دمتم بود، معكم أم عبد الله. تحياتي لكم أم عبد الله، وإن شاء الله الله يرزقك وتروحي سويسرا. أيضا هذه رسالة: هلا بإذاعة الشبيبة، لو أعطوني تذكرة سفر الحين راح أروح لمصر أم الدنيا. الله تستاهلي، أحبها كثير. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من أم أحمد شادية. أم أحمد إن شاء الله سفرة موفقة. أحمد شهراني يقول: هناك أول وجهة مكتب الجوازات، أتأكد أنهم ما يغيرون رأيهم. لا يا أحمد، لا ما راح يغيروا، خلاص التذكرة مضمونة مضمونة، أنت عاد حدد الوجهة فقط. أزل. وأيضا من ضمن الرسائل عبر أثير إذاعة شباب برنامج تو الناس، أبعث أطيب تحية مسائية من محافظة الظاهرة ولاية عبري إلى عيد وأيضا المخرج العزيز بدر وجميع المستمعين الكرام. بخصوص سؤال حلقة اليوم، لو أعطيت تذكرة سفر راح تكون وجهتي إلى مكان واحد في الراحة والهدوء، استمتع بجمال الطبيعة، وصلى الله أن يكتب لنا ولكم سفر سعيد وآمن، وأن يرزقنا أيام جميلة عامرة بالخير والبركة بإذن الله عز وجل، اللهم آمين. وما أنه عادي يوم الخميس مستمعين الكرام، يومين إجازة عادي تروح تسافر فيهم، التذكرة هذه عادي لو تأخذ فيها يومين. كما تقدم أيضا بالتهنئة لجمهور نادي برشلونة الإسباني بمناسبة الفوز الكبير في مباراة الأمس بسبعة أهداف، متمنيا للنادي مزيدا من التوفيق والنجاح في الدوري الإسباني. شكرا لك يا أبو سلطان، هذه الرسالة وصلتنا من أبو سلطان من عبري. ورسالة تقول من سعد الجابري، يقول: مساء الخير، مساء اليوم الجميل، مساء الناس الطيبة، أمسي على عيد وبدر، وأقول سبعة توجع وترعب الخصوم. والله هذه عاد لمن موجهنها أنت يا سعد؟ ما لنا علاقة إحنا هنا. إذا تعطوني تذكرة عادي لو ساعة أروح القطب الشمالي أو الجنوبي، خاطري أشوف الشفق القطبي على الطبيعة. الله عليك يا سعد، بالتوفيق إن شاء الله يا سعد. رسالة أيضا قبل أن أطلع للفاصل: مساء الورد، عن نفسي أريد أروح العمرة أو الحج. الله يوفقك في الاثنين. المرسلة هدى اليعربي، الله يوفقك في الاثنين يا هدى، شكرا جزيلا لك وشكرا أكيد لتواصلك. أنا مستمعين راح نطلع لفاصل، وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا معنا، مشاويركم المسائية بصحبة تو الناس وإذاعة الشبيبة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج تو الناس وعلى آخر دقائق البرنامج، ولكن معنا اتصال على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله. القائل يا عيد، أخبارك؟
0: وعليكم السلام أخي عبد العزيز، كيف حالك؟ كيف صحة؟
1: والله بخير الحمد لله، أخبارك؟
0: الله يبارك فيك ويسلمك. أهلنا بقطر، كيف الأمور؟ كيف صحتهم؟
1: يسلمون على كلهم ويسلمون عليك.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: يحبون تو الناس.
0: الله يسعدك يا عبد العزيز، على راسنا والله. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويديمكم يا رب. هاي عبد العزيز،
1: الله
0: نقول اليوم
1: لا عندي تذكره كان ويدفع عندي.
0: هاي وين وين
1: تروح اليابان
0: عبد العزيز؟ وين بتروح؟
1: سويسرا. تروح اليابان؟
0: ايوه
1: سويسرا، ايطاليا، تركيا.
0: عبد العزيز هي وجهه واحده، هين تحب تروح؟ هاي عبد العزيز
1: والله إذا وجهة واحدة يا أخي هي ممكن أروح تركيا.
0: تركيا،
1: الطبيعة والأسواق والأجواء الجميلة.
0: يعطيك العافية،
1: لكن تحددها على شهر واحد.
0: على شهر
1: زين. الطبيعة أنا دائما بروح شهر واحد آخر 12 بداية واحد، هناك الأمطار 24 ساعة ونادر ما تشوف الشمس.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله، سفرة موفقة يا عبد العزيز.
1: السفر الجاي إن شاء الله أنا وأنت
0: بإذن الله، ليش لا؟ أنا جاهز. الله يحفظك يا عبد العزيز، سعيد بسمع صوتك.
1: الله يسلمك.
0: إجازة سعيدة يا عبد العزيز، الله يوفقك يا رب، مع السلامة.
1: الله يسلمك.
0: في أمان الله، في أمان الله. عبد العزيز عنده مجموعة من الوجهات. وعاد استقر على يقول إنه يريد يروح تركيا. توفيق يا عبد العزيز. على طبعاً لواتساب الإذاعة 94777975. رسالة تقول أعطوني فرصة تسافر برا، يمكن أروح الصين لأنها وحدها كوكب، يعني أشوف آخر التطورات هناك. أنزل، وإذا في دولة خليجية يمكن أروح الإمارات، تحديدا دبي عشان السوق، كل مكان بهدف. الله يعطيك العافية. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من أماني المقبالي، تحية لك يا أماني. ورسالة أيضا من الأخ العزيز دائما وأبدا وصديق البرنامج وصديق إذاعة شبيبة ناصر الزيادي، يمسي علينا بالخير والمتابعين. وفي هذا اليوم يقول مع الأجواء الجميلة، طبعا هو في محافظة ظفار، واضح من خلال الصور طبعا ناصر اللي رسلها لنا مع الفريق اللي راح، طبعا فريق وادي عندام للمغامرات الجبلية، حاليا في ملتقى ظفار لاستكشافي الله موسم الصرب لعام 2026. وهذا أكيد تحية للي معاه، الكابتن سعيد بن حمد الحسني، وهو الأخ الكابتن أيضا ناصر بن محمد الزيادي، والكابتن ماجد بن سليمان الرواحي. الله يعطيكم العافية. وكذا في ظفار يقول لك يلتقي سحر الطبيعة بروح المغامرة وتصنع الجبال الخضراء أجمل الذكريات. يعطيك العافية أخوي ناصر، هذه الصور الجميلة. طبعا معروف مستمعي الكرام أن موسم الصرب تتفتح فيه الزهور والورود. يا سلام، في محافظة ظفر موسم الصرب. شكرا لك يا ناصر، الله يسعدك يا رب. وتحية لكل الشباب الموجودين في هذا الملتقى، تحياتنا يا ناصر، سلم عليهم. ورسالة أيضا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو أعطوني تذكرة سافر دولة استفيد أتعلم تجارة أو أتعلم لغة يعني لغة تلك البلد أو بلاد في راحة وهدوء وراحة البال. هذه الرسالة وصلتنا من العزيز والغالي أبو إيلين، الله يعزك يا أبو إيلين ويسلم عليك. بدر، سلم عليك الخال. تحياتنا لك يا أبو إيلين، الله يحفظك يا رب. وفي رسالة وصلتنا أيضا من آلاء تقول مساء الخير لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، إذا حصلت تذكرة ذهابي لمكة المكرمة للعمرة، وإجازة سعيدة للجميع. شكرا لك يا آلاء، الله يحفظك يا رب، وكل التوفيق إن شاء الله تسافري وتروحي إلى الأماكن المقدسة، إلى العمرة. أيضا هذه تحية مسائية لتغاريد، مساء الخير يا تغاريد، أهلا وسهلا. أحمد الشهراني يقول أنا أريد أروح اليابان بعد ما أتأكد. قمر تقول أنا أريد أروح الصين. إن شاء الله رحلات موفقة وسفرات موفقة بإذن الله تعالى. مستمعينا على آخر دقيقتين من برنامج تو الناس، خلونا ناخذكم في جولة مع آخر، أو نقول عن آخر الأفلام دور السينما العمانية.
2: Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
3: Hey, you got time for another run?
2: No, I'm wrapped up for the...
3: It's outside the zone, so it pays double.
2: I could do that. Sweetheart, I'm sorry. The signal sucks here. Can you hear me?
3: I'm gonna stay with Katie for a bit, I think.
2: Michelle, please do not go stay with freaking Katie.
3: My feelings that you don't even care enough to come home and have this conversation.
2: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا طبعا الإعلان لفيلم ريزيدنت إيفل. هذا الفيلم الوافد الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ونسخة جديدة من عالم ريزيدنت إيفل بإخراج زاك كريغر وبطولة أوستن أبرامز.
1: There's an emergency here. I'm wondering if I could use your phone.
2: Hi, Henry Michelle. Leave a message.
0: المثير مستمعي الكرام أن استقبال النقاد قبل بدء العرض التجاري كان قوي جدا في بعض المصادر، مع إشادة بالمزج بين الرعب والكوميديا والحركة، وإن كانت هناك ملاحظات على تراجع إيقاع القصة في مراحلها الأخيرة. لكن هناك نقطة مهمة طبعا نحو لتقييم النقاد، روتن توميتوز الحالي كان مختلف بصورة كبيرة، نعم بصورة كبيرة عن بعض التقارير المبكرة، وهي طبعا النقاد رأيهم نفسها تعرض حاليا 36% من النقاد، لذلك من الأفضل في البرنامج عدم تقديم رقم واحد باعتباره نهائيا. ومحنا مثل ما ذكرنا مستمعي الكرام أن هذا الفيلم يعتبر هو من الأفلام الجديدة خلال هذا الأسبوع، وأكيد لمحبي الرعب والألعاب وأجواء الزومبي هذا أحد أفلام نهاية الأسبوع اللي تستحق أكيد المتابعة، ريزيدنت إيفل.
3: بربط الجزمة
4: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
3: بيفوتشك
5: كان تيكت بليس
6: ويت هولد ذات بوز هاندز اب هاي.
3: شايف الكواليتي،
4: شايف
3: حاسس باللي انا حاسس بيه.
6: Run the racket.
5: انا
3: بحبك يا حبيبي.
7: أنا مرتك واللي ببطن ابنك.
8: دي أسيمة اتجوزنا عشان لو مش مصدقني.
9: مساء الخير يا عمي.
10: أهلا بعروستنا الحلوة.
0: نستمع متابعينا للفيلم العربي ريد فلاج من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، وفي كوميديا اجتماعية على العلاقات الزوجية والغيرة والشك وسوء الفهم.
11: أمي بسرعة حبيبي.
12: سيبوا يا كلب.
11: خالص.
13: بتمشوا العيال برا البيت كم مرة في الشهر؟
14: بابا عنده يا دكتور
15: كورسكوف.
14: ده الزهايمر يا دكتور؟
15: لا ما قالش حاجة.
16: كارينا مرنة جدا لذيذة.
0: الفيلم كان في صدارة شبكة التذاكر المصري في منتصف سبتمبر، محقق أكثر من 2,300,000 جنيه في يوم واحد بحسب بيانات إيرادات منشورة في 13 سبتمبر.
17: عيني

0: كنت عارفة من الأول إنك ريد فلاج.
1: نو من نو كروي
2: معروفة.
3: إذن مستمعين هو فيلم خفيف اجتماعي وخصوصا مناسب لمن يريد الابتعاد عن أفلام الرعب والأكشن. وهناك أكيد مستمعين الكرام مجموعة من الأفلام اللي تم عرضها خلال الأسابيع الماضية، ولكن ما زالت تتصدر قائمة شباك التذاكر في دور السينما العمانية. من هذه الأفلام مستمعين الكرام فيلم The Odyssey. هذا ربما مستمعي الكرام يعتبر من أبرز الأفلام الموجودة حاليا في دور العرض العمانية. فيلم كريستوفر نولان بطولة مات ديمون، وتدور أحداثه حول رحلة أوديسيوس الطويلة في العودة إلى وطنه. الفيلم حقق افتتاحية عالمية ضخمة بلغت 264 مليون دولار، وحصل على تقييم جماهيري مرتفع جدا 97%، وحصل على درجة A من النقاد وقت افتتاحه. والأهم مستمعي الكرام بالنسبة لهذا الفيلم، إذا كنتوا أنتوا أيضا من محبين الأفلام الملحمية المغامرة التصوير الضخم والموسيقي، فهذا فيلم الأوديسا يستحق المتابعة في نهاية هذا الأسبوع. عدد من الأفلام مستمعينا الكرام، أتمنى لكم إن شاء الله تعالى إجازة سعيدة وتقضوا مع هذه الأفلام ونهاية أسبوع موفقة لمحبين طبعا السينما. معكم اليوم الخميس، بكرة الجمعة، وما زالت في ناس أيضا تختلف أوقاتهم، اللي يحب وقت النهار واللي يحب وقت المساء واللي يأخذ الأفلام على سهرة معينة. إذن مستمعين الكرام في برنامج تو الناس وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج تو الناس، وهذه تحياتنا لكم مستمعين الكرام. شكرا لكل من تواصل معنا عبر الاتصال، وشكرا لكل من أيضا تواصل معنا عبر الرسائل النصية على رقم الواتساب ورقم البرنامج، وأيضا تحياتنا الخاصة للي تابعونا على منصات شبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم مستمعين الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى إجازة سعيدة ونهاية أسبوع موفقة مع أهلكم وخلانكم، وللحين ما زال في الطريق قولوا دروب السلامة، وهل الله بالطريق، وما عنقول ميامي بستانس. في أمان الله.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة أم عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.